0: الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا أيها الإخوة والأخوات في تدبر هذه الآيات في سورة هود عليه السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أيها الإخوة والأخوات، في الآية الكريمة ومن وراء إسحاق يعقوب، هذه الآية فيها فائدة، وهي أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، ذلك أن هنالك خلاف في الذبيح، أي الذي ذكره الله عز وجل في سورة الصافات لما رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الذبيح من كان؟ هل هو سيدنا إبراهيم؟ هل هو سيدنا إسماعيل عليه السلام أم سيدنا إسحاق؟ القرآن الكريم يتحدث عن هذين الابنين من أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام. هل له أبناء غير هؤلاء؟ يظهر لا، لأن سيدنا إبراهيم بشر بالولد ولم يكن عنده أولاد، ولم يظهر أنه رزق بأبناء بعد سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق عليهما السلام. فمن الذبيح الذي كانت له هذه الميزات؟ أنه استجاب لأمر الله عز وجل، أنه أطاع والده هذا النبي الكريم، وأنه فدي بذبح عظيم، وكانت له هذه المنزلة العالية. هنالك من العلماء من ذهب إلى أنه سيدنا إسحاق عليه السلام، وهنالك أيضا من يرى أنه هو سيدنا إسماعيل عليه السلام، ولكن ظاهر الآية هنا أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وأنه يمتنع أن يكون هذا الذبيح هو إسحاق عليه السلام. لماذا؟ لأن إسحاق عليه السلام لما جاءت البشارة به، جاءت البشارة أنه يكون له ولد، فكيف يوحى إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده؟ وهذه رؤيا، وهي نوع من أنواع الوحي للأنبياء، أنه يرى الرؤيا ويكون الوحي له من خلال الرؤيا المنامية: إني أرى في المنام أني أذبحك. إذن هو مأمور بذلك، فكيف يؤمر بأمر وإبراهيم عليه السلام على علم أنه مبشر بولد، ومن وراء ذلك الولد يكون ولد آخر؟ إذن كيف يتحقق الأمر؟ وهذه البشارة هي من الله عز وجل، والله عز وجل لا يبدل القول لديه، وهذه كانت في صورة الإكرام لإبراهيم عليه السلام ولزوجه عندما يرزق بالولد ويبشر بالحفيد كذلك. وحاشا لله أن يتغير أو تبدو له البدوات. فإذا يظهر من هذا أن الذبيح كان إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق عليه السلام، لأن إسحاق لما بشر به، بشر أيضا بولده سيدنا يعقوب عليه السلام. هذه أيضا فائدة نستفيدها من خلال قول الله تبارك وتعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن نستفيد من هذا المشهد مسألة اختلف فيها أهل التفسير في تعيين الذبيحة، هل هو إسماعيل أم إسحاق عليهما الصلاة والسلام. ولا شك أن الإجلال والاحترام والتقدير والتعظيم لكلا النبيين الكريمين، فنحن نؤمن بكل الأنبياء عليهم السلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهم في دار رحمته ومستقر كرامته هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا حديثنا لهذا اليوم أيها الإخوة والأخوات، وعلى الأمل أن نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب

من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
0: العروة الوثقى.
2: العروة

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. في هذه الحلقة سأتحدث عن تربية الأبناء على التمسك بالدين. الإسلام أعظم النعم التي امتن الله بها علينا، فهو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. ولنعلم أبناءنا بأن نعمة الإسلام أجل النعم وأوفاها وأعلاها، ويجب على المسلم أن يحمد الله عز وجل ليل نهار على هذه النعمة الكبرى. فالإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لنا جل وعلا، ارتضاه لعباده. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي نعمة أعظم من أن تكون مسلما، تنتمي لهذا الدين وتتعبد به لرب العالمين. فيا أخي المستمع الكريم، حينما تجلس مع ابنك قل له: يا بني، عندما تكون مسلما فهذا يعني أنك تعبد الخالق العظيم الكريم الذي أوجدك ورزقك ويدبر أمرك، ولا تشرك به شيئا، لا تشرك به مخلوقا عاجزا لا يملك لنفسه ولا لك نفعا ولا ضرا. يقول الله جل وعلا:

هذا مؤمن آل ياسين. وعندما تكون مسلما فهذا يعني أنك سلمت نفسك لله لا لهواك، فأنت تأتمر بأمر رب خبير عليم، وتتبع شريعته الحكيمة وتشريعه الحكيم. فالرب سبحانه وتعالى الذي أسماؤه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة هو أعلم بعباده وأعلم بما يصلحهم وما يصلح لهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعلينا أن نعلم أبناءنا بأن الإسلام دين العدل والإحسان، دين الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عندما تكون مسلما فهذا يعني أن دينك دين الشمولية والكمال والوسطية والاعتدال، دين الوسط. قال تعالى: وكذا

شهيدا. والإسلام أيها الأحبة دين يحفظ العقول ولا يقبل الخرافات، دين يأمر بالعلم ويذم الجهل. الإسلام دين الفطرة السليمة التي لا تبديل فيها لخلقة الله تعالى. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والإسلام دين المحبة والألفة، هكذا نقول لأبنائنا حينما نجالسهم ونجلس معهم: يا أبنائي، الإسلام دين المحبة، دين الألفة، دين التعاطف والرحمة والأخوة الصادقة والكلمة الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله تعالى تكفل بحفظ الدين، مهما حورب، مهما اشتدت الحملات ضده، الله تعالى يظهره على الدين كله. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور

بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والحياة الحقيقية والسعادة الأبدية هي بالتمسك بهذا الدين يا أبنائي، هكذا نقول لأبنائنا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، قسم من الله تعالى، ثم مؤكدات لفظية على أن الحياة الطيبة في الدنيا لمن عمل صالحا، والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين الصالحين. والحياة الطيبة يعيشها قلب المؤمن مطمئنا بقضاء الله تعالى، ومنشرحا بما قدره الله تعالى عليه، وسعيدا بإيمانه بربه جل وعلا. ولنخبر أبناءنا أيها الأحبة بأن الإنسان لو ملك الدنيا وما فيها وكان أغنى أهل الأرض مالا ولم يؤمن بالله والرسول، فإن سعادته ليست السعادة الحقيقية، وعذاب لحظة في نار جهنم ينسيه ذلك النعيم الذي عاشه في الدنيا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي ما كان قبلها من هم وضيق وحزن وفقر وبلاء وشدة، وغمسة واحدة في النار تذهب كل ما قبلها من نعيم دنيوي ومتاع فان. فالأمر العظيم هو الثبات على هذا الدين، الثبات على الإسلام حتى لقاء الله عز وجل. قال الله تعالى:

0: نائمون. وقال يوسف عليه السلام في دعائه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعلينا أيها الأحبة أن نؤكد لأبنائنا بأن على المسلم أن يتمسك بهذا الدين مهما كلفه الثمن، وأن تكون خاتمته على الإسلام، وأن يرزق حسن الخاتمة حتى يلقى الله عز وجل مسلما متمسكا بدينه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله ولو قتلت أو حرقت. فعلى المسلم أن يتمسك بدينه وأن يعتصم بالله رب العالمين. ولنعلم أبناءنا بأن من أسباب التمسك بالدين أن يتعلم المسلم العلم النافع الذي يعرف به الإسلام، يتعلم أحكام الدين، يتعلم ما يستقيم به في حياته على دينه وعقيدته. أما إذا بقي على جهله فإنه قد يقع فيما يخالف دين الله عز وجل وهو لا يدري، قد يقع في تلبيس إبليس وفي الشبهات والشهوات. فلا بد من تعلم العلم النافع الذي يعين المسلم على الثبات والاستقامة على الدين. ومن أكرمه الله وكان من أهل هذا الدين فعليه أن يستشعر هذا الفضل العظيم ويقدر قدر هذه النعمة وقيمتها، وأن يعرف الإسلام الذي هو عليه، وأن يعمل بما جاء فيه ويحذر مما ينافيه، وأن يشرف ويعتز بكونه عبدا لله مسلما، ويفرح بعبادته لربه وحده لا شريك له. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولنحصن أبناءنا أيها الأحبة، نحصن أبناءنا ضد الأفكار الضالة والمنحرفة عن ديننا الحنيف، لنحفظهم من خطر الإلحاد وغيره من خلال تعليم الأدلة العقلية والنقلية على وجود الله تعالى وقدرته وعلى أثر الإيمان به وتوحيده. حيث يواجه كثير من أبنائنا هذه الأخطار حينما يبحرون في شبكات التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية، وحينما يسافرون للدراسة والسياحة، وحينما يتعرفون على أصدقاء من غير أبناء دينهم. ولنقل لأبنائنا ونعلمهم بأن الاعتزاز بالدين بدين الإسلام لا بد أن يعتزوا بالدين، فمن سألهم عن دينهم في أي مكان كانوا وأي دولة يكون الجواب منهم: أنا مسلم. يقولها وهو رافع الرأس، لا دليل عليه أن يصلي الصلاة في وقتها إذا خاف خروج الوقت دون استحياء من أحد، ففي ذلك دعوة عملية لغير المسلمين. وقد أسلم الكثير بسبب مشاهدتهم للمسلمين يصلون في القطار أو في الحديقة العامة أو غيرها، وكان ذلك سبب لهدايتهم ورحمة لمن دخلوا في دين الله عز وجل. ومن عوامل الثبات على الدين ومما نوصي به الأبناء الإكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم والمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة والإكثار من النوافل وحضور مجالس العلم والذكر والدعاء بالثبات والاستقامة. ومنه الدعاء المأثور: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك الثبات والاستقامة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على حسن تربية أبنائنا ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ويرزقنا الثبات والاستقامة على الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج: علي بن عبد الله العجمي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر

رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له

بينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف نحو كسب

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وحيا بألطافه من يكدحون بعفة ويسعون بكرامة ويطلبون من فضله رزقا حلالا طيبا ليجعل مساعيهم موفقة وأعمالهم مسددة ولعطائهم ثمرات مباركة. ما أجمل ما تعيه النفوس المؤمنة في رحاب دينها وظلال إسلامها من المفاهيم والتصورات المتعلقة بالمال، فالمال نعمة والإنسان مستخلف فيها، وجعله المنعم الرزاق عز وجل وسيلة تعمر وتصلح في الأرض، محذرا من جعلها أداة إفساد وإضرار. فإنه حينما يكون حب المال حبا جما بما يفقده قيمته الخلقية، يتحول إلى مسلك للظلم وسبيلا لتفشي المفاهيم المالية السوداء التي تهدد الناس ومجتمعاتهم. ومن تلك المفاهيم الزائغة التي تحمل الكسب الخبيث غسل الأموال عبر محاولات إخفاء حقيقة الأموال التي اكتسبت بطرق غير مشروعة، وجعلها تبدو كأنها مباحة لا شك فيها، فيخدعون الناس غافلين أن الله لا تخفى عليه خافية. ومن صورها ذلك المال القذر العابر للحدود لتمويل الإرهاب، فقد يكون المال في أصله مباحا لكنهم يوجهونه إلى البغي والعدوان وسفك دماء الأبرياء وخراب المجتمعات، فيكون بذلك شريكا في مهاوي الآثام والإفساد في الأرض. ومنها أكل السحت بآفة الرشوة والفساد والعبث بالمال العام، حيث ضياع الحقوق وتعطيل العدالة، وهي من أعظم الجرائم التي شددت الشريعة في تحريمها، والتي جعلت الأمانة والنزاهة والعفة من صفات المؤمنين، مع الحث على السعي لمنع أسبابه قبل وقوعه، وقاية للمجتمع وصونا لمؤسساته وميادينه ومصالحه. ومن صور الانحراف المالي ما يكون من إساءة استخدام الأسواق بالتلاعب بأسعار السلع والخدمات أو استغلال معلوماتها لتحقيق مكاسب بطرق غير عادلة، وكلها ألوان وأشكال من أكل الأموال الخاصة والعامة بالباطل، تناقض قيم الصدق والشفافية. وشأن المؤمن أنه لا يرى المال غاية، إنما المال في منظوره الإيماني وسيلة يبتغي بها رضوان الله، فيتحرى بذلك الكسب الحلال كما يحرص على الإنفاق الطيب، ويتوق إلى الأثر النافع على يقين جازم أنه مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سعى يرتجي الله من رزقه قرين التعفف في طرقه، سما طاهر الكف أن مضى حليف الأمانة في أفقه، بقلب جنوح إلى الطيبات وتقوى المهيمن في خفقه، ويطرق أبواب كسب حلال فنال الكرامة في طرقه. فهيا بنا لله ربنا مع كل من يعنى بسلامة ذمته ونقاء يده واستقامة معاملاته، ليبارك تعالى في الأرزاق ويرضي القلوب ويصلح المجتمعات وينشر ويكتسب بحلال ويثمر خيرا للناس. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الأحبة، سنبقى معكم في الدقائق القادمة مع تلاوة القارئ عمر النبراوي من آية الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: هكذا أنصتنا لتلاوة عطرة، تلاوة القارئ عمر النبراوي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدناكما جميعا مع المستمعين والمستمعات أن نقف وقفات متواصلة مع الآية الكريمة المباركة التي تحمل الرقم 42 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها مستعينا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول

0: صدق الله العظيم.
1: هذه الآية تبين سفه أولئك الذين يعترضون على الله تعالى في تشريعاته، ويعترضون على الرسل والأنبياء، كيف يتبعون تشريعات الله سبحانه وهم مأمورون منهيون. إنه سفه حقا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: من هم الموصوفون في هذه الآية بالسفهاء، وأي فرقة هم؟
1: الموصوفون بالتحديد هنا من يعترضون على استقبال النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته القبلة مع أصحابه وهو مأمور من قبل الله. وقد اختلف المفسرون في المراد بهؤلاء السفهاء تحديدا، فمنهم من قال هم مشركو العرب، وهم الذين اعترضوا على قبلة أو على استقبال النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته أولا البيت المقدس بعد الكعبة. ومنهم من يقول، أي من المفسرين، المراد بالسفهاء تحديدا هنا المنافقون، وهم موافقون للمشركين. ومن المفسرين من قالوا السفهاء هنا تحديدا هم اليهود الذين نقموا على النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الكعبة بعد أن استقبل بيت المقدس سنة وأشهرا. ولكن على أي حال، كل من اعترض على هذا التشريع وعلى استقبال القبلة فهو سفيه، مشركا كان أم كان منافقا أم كان من اليهود أم من النصارى، حتى لو كان من المسلمين، حتى ولو قال أنا مسلم، فالمعترض على القرآن مشرك بالله سبحانه.
2: ولكن يا أستاذنا، لماذا جاءت هذه الجملة بهذا التركيب؟ فيقول الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس، بينما كان من الممكن أن يقول سيقول السفهاء أو سيقول سفهاء الناس.
1: السفهاء من الناس، هذا يعطي أنه لا سفه يداني سفه أولئك. فالسفهاء من الناس حيث وصفهم من الناس وهم بالفعل من الناس، فهذا التعبير يوحي بأنه إذا كان من الناس سفيه فهم هؤلاء هم السفهاء حقا لا غيرهم، كما قال الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فالسفهاء من الناس فعلا هم من الناس، لكن هذا التنصيص يدل على أنهم بلغوا أقصى غايات السفه.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى ما ولاهم عن قبلتهم؟
1: سيقول هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم هم السفهاء من الناس، هذا مقول القول، أي سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم، أي ما صرفهم، أي ما صرف المسلمين وفي مقدمتهم رسولهم، ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أي شيء ولاهم وأي شيء صرفهم عن هذه القبلة؟
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بهذه الكلمة قبلة؟
1: جميل جدا. القبلة أصلها الجهة التي تستقبلها، فعلة، وأصله فعل كالذبح والهاء للمبالغة أو للتأنيث. ويمكن أن يكون هذا اللفظ قبلة اسم مصدر للاستقبال، ولكن المقصود به الجهة التي يستقبلها الإنسان لغرض ما، ثم بعد ذلك نقلت فجعلت علما للجهة التي تستقبل بها الصلاة، فالصلاة لها قبلة. ويقول الناس فلان قبلة للناس، أي يؤمونه لحوائجهم فهو قبلة لهم، حتى أن بعضهم يتوسع فيقول هو كعبة للناس، بمعنى أنهم يقصدون إليه
0: ويتوجهون إليه،
1: نعم، قصدا متكررا. لكن المقصود بالقبلة هنا تحديدا الجهة التي تستقبل بها الصلاة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: وأي قبلة كانوا عليها هنا؟
1: جميل. أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويستقبل بصلاته الكعبة هو وأصحابه، وقبيل الهجرة وبعد الهجرة استمر أمر أن يستقبل بيت المقدس بصلاته، حتى أن بعض الرواة قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي هو بالشام، يعنون بيت المقدس، سنة وستة أشهر أو سبعة أشهر، 17 شهرا أو 18 شهرا. ثم نسخ بعد ذلك بأمر الله لنبيه أن يستقبل الكعبة مرة أخرى. فهؤلاء اعترضوا، قالوا ما ولاهم، أي ما صرف المسلمين عن قبلتهم التي كانوا عليها. فإذا كان المقصود بالسفهاء المشركين، فيكون المقصود الاعتراض على استقبال المسلمين لبيت المقدس، لأنهم كانوا على الكعبة، وكذلك المنافقون. وإذا كان المقصود بالسفهاء اليهود، فيكون المقصود بالقبلة هنا بيت المقدس، أي ما الذي صرفهم عن هذه القبلة التي كانوا عليها.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما أصل التولية هنا في قوله تبارك وتعالى ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟
1: ولا فعل مضاعف ولي، عندما تكون مقابلا لجهة معناه أنك وال لها، أي مدان لها. فكلمة ولا مضاعف ولي، ومعناه صرف. ما الذي جعلهم يولون أوجههم القبلة المشار إليها، ويصرفون أوجههم عن القبلة التي كانوا عليها؟ هذا معنى قوله تعالى ما ولاهم، أي ما صرفهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن المغزى من تخصيص قبلة للصلاة؟
1: جميل جدا. الصلاة عماد هذا الدين، وهي طاعة لله خالصة، وهي عبادة بدنية خالصة، والقبلة رمز لوحدة هذه الأمة. فما من تشريع من التشريعات في هذه الشريعة إلا وهو رمز لوحدة هذه الأمة وعدم تفككها، وأنها مجتمعة على شيء واحد. فكون الصلاة يستقبل بها جهة معينة، تستقبل بها جهة معينة، هذا رمز لوحدة هذه الأمة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
1: ولنلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع وقفات حول هذه الآية
2: إن شاء الله
0: تعالى.

0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيث نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يتفكرون. نبحر معا في ملكوت الله لنتأمل في خلقه ونقرأ كتابه المنظور في الكون كما نقرأ كتابه المسطور في المصاحف.
1: أفلا تتفكرون؟
2: موضوعنا اليوم هو ظاهرة نعيشها كل يوم، لكننا قد نغفل عن عظم أسرارها، إنها آية تعاقب الليل والنهار. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نتأمل في كلمة خلفة، فالليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل في نظام دقيق لا يعتريه الفتور ولا الاختلال. هذا التعاقب ليس مجرد حدث فلكي عابر، بل هو فعل إلهي مقصود قائم على التقدير المحكم، لا مجال فيه للمصادفة أو العشوائية. دعونا نخاطب العقل بالمنطق الذي لا يقبل الشك. يتساءل البعض: أليس هذا نتاج قوانين الطبيعة؟ نقول لهم: إن هذه القوانين نفسها هي الشاهد الأكبر على وجود منظم. فالأرض تدور حول محورها مرة كل 24 ساعة تقريبا. هذا الدوران هو الذي يولد الليل والنهار. ولكن هل سألتم أنفسكم ماذا لو كانت الأرض ثابتة؟ لو كانت ثابتة لانقسمت إلى نصفين: نصف معتم بارد متجمد على مدار السنة، ونصف آخر مشرق حار يحرق كل ما عليه. فمن الذي ضبط سرعة دورانها لتكون مناسبة للحياة؟ من الذي جعل هذا التكوير الدقيق؟ حيث يقول تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. إن لفظ التكوير فيه إعجاز لغوي وعلمي، فهو يشير إلى كروية الأرض وتداخل الزمنين بشكل لا انقطاع فيه. يقول سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالليل ليس مجرد غياب الضوء، بل نظام دقيق يسكن فيه الجسد وترمم فيه الخلايا وتنتظم فيه وظائف الدماغ. والنهار ليس مجرد إشراق، بل إشارة انطلاق للطاقة وتفعل الحركة وسعي في طلب الرزق. يخبرنا العلم عن ساعة بيولوجية داخلية تنظم النوم والاستيقاظ وإفراز الهرمونات وتوازن الجسم، وأن الضوء والظلام لهما دور أساسي في ضبط هذا الإيقاع الدقيق. فسبحان الله.
1: أفلا تتفكرون؟
2: فإذا تأملنا هذا التناغم بين الكون والإنسان وبين حركة الأرض وإيقاع أجسادنا، أدركنا أننا أمام نظام محكم لا فوضى فيه ولا عبث. وهنا يتجلى معنى قوله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ولنقف لحظة عند تجربة علمية لافتة. في ستينيات القرن الماضي نزل العالم الفرنسي ميشيل سيفر إلى كهف منعزل وعاش فيه شهرين دون شمس ولا ساعة ولا أي إشارة تخبره بمرور الزمن. كان ينام ويستيقظ حسب شعوره الداخلي، وكان يظن أنه يعيش أياما منتظمة، ولكن عندما خرج كانت المفاجأة، فقد اكتشف العلماء أن يومه الداخلي لم يعد منضبطا على 24 ساعة، بل أصبح أطول قليلا، وأن إحساسه بالزمن بدأ ينحرف عن الواقع. هنا ظهرت حقيقة علمية مهمة، نحن نملك ساعة بيولوجية داخلية، ولكنها تحتاج إلى ضوء الشمس لتضبط بدقة، فليس تعاقب الليل والنهار مشهدا كونيا فحسب، بل هنا نظام معايرة دقيقة لحياتنا كلها. أفلا يدعون هذا إلى التفكر؟ من ضبط نظام الأرض حتى يتوافق مع إيقاع أجسادنا؟ أليس هذا تجسيدا لقوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا؟ فالليل ليس مجرد ظلام، بل هو غطاء وسكن للجسد والنفس، والنهار هو ميدان الحركة وطلب الرزق. لو نظرنا بمنطق الحكمة لوجدنا أن هذا التكامل الوظيفي يرفض فكرة العبثية. لماذا نحتاج إلى النوم؟ ولماذا تتناغم وظائف أعضائنا مع الضوء والظلام؟ إنه التقدير من الله العزيز العليم. ولا يقتصر هذا النفع على الإنسان وحده، بل يشمل كل مخلوق، فالثدييات الصغيرة مثل السناجب وغيرها لو فقدت تناغم ساعتها البيولوجية لأصبحت فريسة سهلة للمفترسات، لأنها لا تعرف متى تختبئ ومتى تنشط، وحتى البكتيريا تتنافس فيما بينها بناء على مدة النهار، والبقاء يكون للتي تتوافق دورتها مع بيئتها. أما النباتات فهي تستخدم هذا التعاقب للتنظيم عملية البناء الضوئي والنمو، فسبحان من دبر هذا. كل كائن في هذا الكون يسجد لله بطريقته، متبعا هذا الناموس الذي لا يتبدل. ونحن في شهر رمضان ندرك قيمة هذا التعاقب في عبادتنا، فالصيام يبدأ مع خيط النهار الأبيض وينتهي مع سواد الليل. لقد جعل الله الليل والنهار مواقيت للحساب والعمل، كما قال تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. ومن رحمة الله أنه جعلهما خلفة، فإذا فاتك عمل في الليل استدركته في النهار، وإذا فاتك ورد في النهار قضيته في الليل. إن هذا التوازن الدقيق يحذرنا أيضا من مخاطر الحياة الحديثة، فالإفراط في التعرض للإضاءة الاصطناعية والأجهزة الإلكترونية ليلا يشتت ساعتنا البيولوجية، مما يؤدي إلى أمراض مزمنة. هذا التنبيه العلمي ما هو إلا تأكيد على أن الخروج عن فطرة الله التي جعل فيها الليل والنهار للسكن يؤذي البشرية. في ختام حلقتنا ندرك أن تعاقب الليل والنهار ليس مجرد دوران لأجرام سماوية، بل هو رسالة مفتوحة لكل ذي عقل، للمؤمن كي يتزود يقينا، وللمتشكك كي يرى آثار الحكمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وأن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر لحسني.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 19 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فأولئك كان سعيهم مشكورا. ووقفنا عند حكم الجملة المكونة من كان واسمها وخبرها، فما حكم هذه الجملة من حيث الإعراب؟ هذه الجملة وقعت خبرا للمبتدأ وهو اسم الإشارة أولئك، فهي في محل رفع. والجملة المكونة من المبتدأ وخبره وهي فأولئك كان سعيهم مشكورا في محل جزم، لأنها جواب الشرط من، وقد اقترن الجواب بالرابط وهو الفاء، وبذلك تحقق الشرطان اللذان تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب ومحلها الجزم. وقد تقدم أن اسم الشرط من مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، وقد اختلف النحاة في خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ اسم شرط، فمنهم من قال إن الخبر جملة فعل الشرط، وعلى هذا فالجملة أراد الآخرة في محل رفع خبر المبتدأ وهو اسم الشرط من، ونسب هذا القول إلى الجمهور. ومنهم من قال إن الخبر هو جملة جواب الشرط، فعلى هذا فالجملة فأولئك كان سعيهم مشكورا هي الخبر، فهي في محل رفع. وهناك رأي ثالث أن الخبر هو الجملة التي تكون مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط، فإذا كانت جملة فعل الشرط مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط فهي الخبر، والجملة أراد الآخرة مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط وهو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل أراد، فإنه عائد على اسم الشرط من. وبهذا يجوز في جملة فعل الشرط أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط من. وإذا كانت جملة فعل الشرط مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط فهي الخبر، والجملة فأولئك كان سعيهم مشكورا مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط وهو الضمير الذي وقع مضافا إليه واتصل بكلمة سعي سعيهم، فإنه عائد على اسم الشرط من، فإن اسم الشرط من الموصولات العامة أو من الموصولات المشتركة والتي يجوز أن يعود عليها الضمير مفردا ويجوز أن يعود عليها مجموعا ومثنى، بحيث يراعى اللفظ فيعود مفردا ويراعى المعنى فيعود مثنى ومجموعا. وعلى هذا يجوز في الجملة فأولئك كان سعيهم مشكورا أن تكون هي الخبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من، لاشتمالها على ضمير يعود على اسم الشرط. وهناك رأي رابع أن الخبر هو مجموع الجملتين، جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط، فمجموع الجملتين في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. ولعل هذا الرأي هو الأولى، لأن المعنى لا يتم إلا بمجموعهما. ويجوز في من أن تكون اسما موصولا والمعنى على جهة التقريب، والذي أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والجملة الفعلية أراد الآخرة على هذا الوجه تكون جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وهي في محل رفع عند من يقول إن محلها محل الاسم الموصول، وعلى هذا تكون الجملة سعى لها سعيها وهو مؤمن لا محل لها من الإعراب أيضا، لأنها عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب وهي جملة صلة الموصول. وعلى هذا الوجه يكون خبر المبتدأ وهو الاسم الموصول من الجملة الاسمية فأولئك كان سعيهم مشكورا، فهذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الاسم الموصول من، وزيد في الخبر الفاء لشبه الشرط أو لشبه الاسم الموصول بالشرط في دلالتهما على العموم، ولا شك أن هذه الزيادة للفاء لا تكون إلا بشروط، ومن تلك الشروط أن يكون ذلك الذي دخلت عليه الفاء أو أن يكون الخبر الذي اتصلت به الفاء يصلح أن يكون جوابا للشرط، ويكون ذلك إذا كان الاسم الموصول من أو ما كان في حكم من، وكذلك الأمر أيضا في جملة صلة الموصول، فلا يكون ذلك أيضا إلا إذا كانت جملة صلة الموصول تصلح أن تكون جملة فعل شرط، وهذه الشروط متحققة هنا، ولذلك صح أن تزاد الفاء، فالفاء على هذا الوجه حرف زائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة الاسمية من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، معطوفة على الجملة الاسمية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقد تقدم أن تلك الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 20 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك جملة فعلية وهي جملة استئنافية، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. كلا مفعول به منصوب مقدم وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه الفعل نمد. نمد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو من الرباعي أمد وليس من الثلاثي. وفاعل الفعل نمد ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب بدل من المفعول به وهو كلا، أو نقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أولاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب بدل من كلمة كلا، والبدل يتبع المبدل من. وهؤلاء الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم معطوف، أو نقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم معطوف، من عطاء ربك جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، عطاء اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ربي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر من متعلق بالفعل نمد، نمد من عطاء ربك. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل نمد، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل نمد. والجملة الفعلية كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وما كان عطاء ربك محظورا، يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز فيها أن تكون استئنافية، ذيل بها الكلام الذي قبلها أو ذيلت بها الجملة التي قبلها. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان عطاء، عطاء اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ربي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. محظورا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة ما كان عطاء ربك محظورا يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، فهي على هذا الوجه أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن الجملة الاستئنافية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف

0: الْحَمِيد.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْ

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يتوعد بمزيد من التصعيد ضد طهران، والرئيس الإيراني يقول إن بلاده ما تزال تسعى لحل تفاوضي لخلافها مع واشنطن. استشهاد 5 فلسطينيين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. قتلى وجرحى في هجوم روسي واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف. تجددت المواجهات بين إيران والولايات المتحدة بعد شهر من الهدوء.

زيادة الضغوط الأمريكية بإعلان حرب اقتصادية على طهران، مع تعهد دونالد ترامب الرد بقوة على إيران بعد هجماتها الأخيرة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. وللمرة الأولى منذ أواخر يوليو أعلنت القوات الأمريكية شن هجوم استهدف منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك، وردت طهران بشن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة، فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا ترغب في استمرار الحرب. وبعد إعلان الضربات الجديدة سجلت زيادة في أسعار النفط وتخطى برميل برنت عتبة $90، وتوعد ترامب طهران بالرد على هجماتها الأخيرة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة شرع مستوطنون إسرائيليون بأعمال تجريف في وسط الخليل في خطوة اعتبرها رئيس بلدية المدينة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. وفي السياق ذاته استنكرت الكاتبة النمساوية الحائزة على جائزة نوبل للآداب الفريدا يلينيك الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس. تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعدما شنت بمسيرات 3 غارات متتالية على بلدة المنصور وحي المشاع. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية بلدة حولة، كما انهار جزء من جبل القنطرة جراء سلسلة من التفجيرات القوية والمتتالية التي هزت البلدة. في السياق قتل شخص متأثرا بجروح أصيب بها جراء انفجار قنبلة من مخلفات الهجوم الإسرائيلي على حي العريض في بلدة حبوش، كما أصيب آخر بجروح. قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة وتركيا وباكستان اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك، والتي سيرأسها في البداية أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. فيما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن العمل جار على وضع خارطة طريق لعملية انضمام دول أخرى إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي أبرمتها تركيا والسعودية وباكستان في وقت سابق من هذا الشهر. قال الرئيس التنفيذي من مجموعة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا إن ضربات صاروخية باليستية روسية استهدفت مستودعا للسكك الحديدية ومنشآت أخرى تابعة لها في كييف، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص. وأضاف أن 6 من القتلى كانوا موظفين في مجموعة السكك الحديدية. وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا هاجمت كييف بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وذلك قبل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد. واتهم حاكم كييف القوات الروسية باستهداف البنية التحتية المدنية والمباني السكنية عمدا. انطلقت في العاصمة القرقيزية بشكيك أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وتبحث القمة التي تستمر يومين ملفات الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والنقل واللوجستيات والتحول الرقمي، إلى جانب قضايا الأمن الغذائي والحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في الشرق الأوسط، لا سيما تداعيات التوتر على طرق التجارة والطاقة.
ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية والفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة في نيبال إلى أكثر من 1000 حالة وفاة، فيما لا يزال قرابة 5000 شخص في عداد المفقودين. وأفادت السلطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال بأن الكارثة أسفرت عن إصابة 267 شخصا، فيما جرى حشد نحو 21,000 فرد من قوات الأمن للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة. وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث أن 933 شخصا لا يزالون عالقين داخل عدد من محطات توليد الطاقة الكهرومائية موزعين على نحو 6 مشروعات مائية. أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو تسجيل أكثر من 6,000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، كما تم تسجيل 2,911 حالة وفاة، فيما تم الإعلان عن تعافي أكثر من 1,360 شخصا من الفيروس. وفي السياق ذاته، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع لا يزال خارج نطاق السيطرة، محذرة من أن الوباء في طريقه لتخطي أرقام وباء إيبولا الذي ضرب غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، والذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص، تركزوا بشكل رئيسي في غينيا وليبيريا وسيراليون. حصدت سلطنة عمان 11 جائزة في مختلف المسارات والفئات ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي الذي تنظمه الهيئات المنظمة لأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال حفل ختام الجائزة الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض. فقد حققت سلطنة عمان جائزة المركز الأول في مسار الرسم وجائزتين في مسار صناعة الفيديو، إضافة إلى 4 جوائز في كل من مسار الكتابة ومسار التصوير الفوتوغرافي. وتهدف جائزة المستثمر الذكي الخليجي إلى تشجيع المواهب الشابة على إنتاج أعمال ومحتوى إبداعي يسهم في تبسيط المفاهيم المالية والاستثمارية وتعزيز الوعي بالممارسات الاستثمارية السليمة. شاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في افتتاح أعمال معرض ومؤتمر ليب 2026 المقام في العاصمة السعودية الرياض. وتتمثل المشاركة ب 24 شركة تقنية عمانية تستعرض منتجاتها وحلولها التقنية أمام نخبة من المستثمرين والشركاء والعملاء والمهتمين من مختلف الأسواق. وتهدف المشاركة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وبناء الشراكات واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في قطاع التقنية. وقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة مذكرة تعاون مع شركة نماء لتزويد الكهرباء لتنفيذ برنامج ريادة بلس، الذي يهدف إلى تقديم حلول ومزايا داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال. وتهدف مذكرة التعاون إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق آليات الاستهلاك الأمثل للكهرباء، بما يسهم في خفض قيمة فواتير الكهرباء إلى جانب توفير حلول سداد مرنة تساعدها على معالجة التزاماتها المالية وتعزيز قدرتها على التعافي واستمرارية أعمالها. كما تهدف المذكرة إلى الحد من حالات التأخر في سداد فواتير استهلاك الكهرباء وتقليل حالات فصل الخدمة الناتجة عن تراكم المتأخرات وتحسين كفاءة تحصيل المستحقات، بالإضافة إلى تعزيز تجربة العملاء ورفع مستوى رضاهم وتطوير الشركة المؤسسية أو الشراكة المؤسسية بما يخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بمركز الاستثمار الاجتماعي المنصة الرقمية مستفيد لتكون حلقة وصل بين التحديات والاحتياجات المجتمعية والفرص والمبادرات الاستثمارية والشركاء والمستثمرين، وذلك على هامش أعمال منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة بولاية صلالة. كما وقع المركز 4 اتفاقيات تعاون، الأولى مع وزارة الصحة ومركز ظفار للتعافي لدراسة إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ودمج مرضى إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية. وجاءت الاتفاقية الثانية مع بنك التنمية وتهدف إلى ربط الاستثمار الاجتماعي بالتمويل التنموي، فيما وقعت الاتفاقيتان الثالثة والرابعة مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والشركة العمانية الهندية للسماد، وتتعلقان بتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المجتمعية النوعية والمستدامة. وختام المستمعين هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يتوعد بمزيد من التصعيد ضد طهران، والرئيس الإيراني يقول إن بلاده ما تزال تسعى لحل تفاوضي لخلافها مع واشنطن. استشهاد 5 فلسطينيين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. قتلى وجرحى في هجوم روسي واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى الآن مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

ومن

إنه غفور شكور.

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض

0: صدق الله العظيم، كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
1: الآن عودة بكم وبحضراتكم إلى التلاوة القرآنية، حيث ومن سورة المائدة من الآية 41 وحتى الآية 50 سوف ننصت معكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ عمرو صالح حسن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك

هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له

بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

صدق الله العظيم. هكذا مستمعي الكرام كنا معكم ومع تلاوتي المباركة كانت بصوت القارئ عمر صالح حسن، حيث تلا علينا من الآية 41 وحتى الآية 50 من سورة المائدة.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

ربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت.

أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الآن ستخاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله، وإن يكن مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء البعض، وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه بأس، فاسمعي، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا استماع. لا يقرأ الماموم غير الحمد، فاختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إن قعد.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
1: نعم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله، وإن يكن مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء الفرض، وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه باس فاسمعه، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. لا يقرأ الماموم غير الحمد، واختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا انقعد، وإن يكن إمامه قد سبقه بفعل حد قيل نقب لحقه، وإن يكن في آخر الحد لحق فلا يكون ناقبا بما سبق، وإن يكن من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كمل وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى ويبدلا، وإن هم قد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى، وقيل لا نقضى بما قد جاءوا لكنهم في فعلهم أساءوا، وما لنا تتبع المساجد لنترك الأقرب للأبعد إلا إذا ما كان عذر حصل ولم يكن يقرب هذا مثلا. نعم، هذا الحديث حول هذا الفصل، الفصل الثالث في أحكام المأمومين. في الدرس الماضي كنا في الأبيات التي أتينا بها الآن، فهو من نكبيات بها.
2: نعم.
0: طبعا.
2: وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله، وإن يكن مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء الفرض، وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه بأس فاسمعي، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ للسماع. لا يقرأ المأموم غير الحمد، واختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقض بالقرآن.
0: مثلاً المسألة الأولى، إذا سهى المصلي الماموم، إذا سهى الماموم عن استماع القرآن، عندما يقرأ الإمام القرآن بعد الفاتحة سهى المصلي ولم يسمع شيئا من ذلك، سهى عن استماع. زين، هذه المسألة الأولى. إيش الجواب؟
3: نعم.
0: إيش قالنا الناظم؟
3: نعم، أن عليه الدفع.
0: إيش يبدل؟
3: يبدل القراءة.
0: القراءة. يبدأ القراءة لتقرأها الإمام، ولا يقوم ويقرأ شيئا من القرآن؟
3: يقوم ويقرأ شيئا
0: من القرآن. طيب، هل هناك قول آخر؟
3: نعم.
0: نعم.
3: قيل عليه أن يسجد سجود السهو.
0: سجود السهو. طيب. مسألة ثانية.
4: نعم.
0: نعم.
4: وإن يكن مستمعا للبعض إجزاه ذاك لأداء الفرض.
0: نعم. وش معنى؟
4: إذا كان مستمع لبعض الشيء من القرآن.
0: نعم.
4: يجزيه ذلك.
0: نعم. يعني إذا استمع شيئا من القرآن. بعد الفتحة. نعم. ما عليه شيء.
4: نعم.
0: طيب. المسألة الثالثة من يأتي؟
3: نعم.
5: شيء.
0: نعم. تفضل.
5: إذا كان
0: سؤال هي المسألة الثالثة.
5: المسألة وإن يكون مستمعا لم يسمعي شيئا فما عليه بأس فاسمعي، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع.
0: فضأت بها.
5: نعم، المسألة إذا كان المأموم مستمعا ولم يسمع.
0: نعم.
5: فليس عليه شيء.
0: إذا استمع المأموم ولم يسمع شيئا.
5: نعم.
0: استمع ولم يسمع.
5: ولم يسمع شيئا.
0: زين.
5: فليس عليه شيء.
0: ليس عليه شيء.
5: نعم.
0: لأي شيء؟
5: لأن المفروض في حقه الاستماع.
0: الاستماع. ويقول القرآن.
5: فاستمعوا له وأنصتوا.
0: لعلكم تفهمون. طيب. هو استمع. هو ابتدأ استمع ولا ما استمع؟
5: استمع.
0: استمع ولكنه لم
5: يسمع.
0: كونه أصم. كونه بعيد. أليس كذلك؟
5: بل.
0: زين. مسألة الرابعة.
6: نعم.
0: مجاهد.
6: نعم.
0: الرابعة.
7: لا يقرأ المأموم غير الحمد.
0: هذا.
7: نعم.
0: ومعنى؟
7: أن المأموم إذا يصلي لا يقرأ إلا فاتحة الكتاب.
0: ما يقرأ شيء من القرآن.
7: نعم.
0: ليش؟

0: عمدا.
1: شيء من القرآن.
0: نعم.
1: ما إذا قرأ المأموم مع الإمام شيء من القرآن.
0: نعم.
1: عمدا أو نسيان.
0: نعم.
1: طيب هل هناك فرق بين عمد ونسيان؟
0: نعم.
1: طبعاً.
0: إذا قرأ عمدا ففي صلاته خلاف.
1: فمن معنى خلاف أنه؟
0: قيل بفساد صلاته.
1: لأن إيش؟
0: لأنه خالف.
1: لأن أتى بشيء
0: لأنه
1: منهي عنه.
0: نعم.
1: من الذي نهى عنه؟
0: الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: طيب. وما أتاك بالرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا. ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا
0: فهو.
1: القول الثاني أنه لا إعادة عليه.
0: نعم.
1: لماذا؟ إيش دليل القائل بأن لا إعادة عليه؟
2: نعم.
3: نعم.
2: نعم.
1: هو محمد.
2: عن عبادة بن الصامت قال.
1: إيش الدليل؟
2: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.
1: نهى عن إيش؟ نهى عن قراءة القرآن بعد الفاتحة. نهى المأمومين إيش؟ عن قراءة القرآن بعد الفاتحة.
0: نعم.
1: وماذا؟
2: ولم يأمرهم بإعادة.
1: ولم يأمرهم بإعادة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرفهم أنهم يقرؤون القرآن بعد مع الإمام بعد الفاتحة لم يأمرهم بالإعادة. أليس كذلك؟ نهاهم عن ذلك ولم يأمرهم بالإعادة. هذا إذا كان متعمدا. فإذا كان ناسيا
0: فما عليه شيء.
1: ما عليه شيء. طيب إذا هو يقرأ القرآن الإمام يقرأ وقرأ المأموم وراءه ناسيا وتذكر في إذن القرآن يواصل ولا يقف؟
0: يقف.
1: إلا نعم إذا تذكر في موضع لا يجوز فيه الوقوف. إذا تذكر في موضع لا يجوز الوقوف كان يواصل يكمل المعنى. مثل يعني تذكر بين النفي والإثبات عند قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بين لا وبين إله. بين النفي والإثبات. بين إله وبين إيش؟ الاستثناء. بين الاستثناء. لو قال لا إله إلا هو الحي القيوم بعد أن ذكر إله تذكر واصل مواصل
2: يواصل
1: لأنه ما يجوز الوقوف. يجوز الوقوف هنا
2: لا
1: طيب. أو يقرأ سورة الإخلاص مثلا زين وتذكر عند قوله تعالى ولم يكن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو يذكر بين يكن وبين كفوا عندما قال ولم يكن تذكر يواصل ولا يقف؟
2: يواصل.
1: ضروري يواصل. واضحة؟
2: نعم.
1: طيب. هنا من مسائل أيضا الاستماع ذكرناها معكم سابقا لكن لا بأس التكرار وإسقاط الأفكار. السؤال إذا جاء مصلي ووجد الإمام يصلي أحرم من الداخل أحرم والإمام يقرأ القرآن. والإمام يقرأ القرآن. طيب. بماذا يؤمر هنا؟
4: يؤمر
1: بأن يستمع. يؤمر بالاستماع. لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. هل أدرك الإمام هنا هو؟ أدرك في القرآن. طيب. وعندما يقرأ الإمام المأمور يؤمر بماذا؟
4: بالاستماع.
1: حين يستمع القرآن زين الفاتحة يؤخرها ويقويها بعد تسليم الإمام ما كذلك؟ هناك من يقول من العلم أنه إذا كان السورة التي يقرأها الإمام طويلة ويمكن الداخل أن يقرأ الفاتحة ويستمع شيئا من السورة فقال لا بأس أن يقرأ الفاتحة ويستمع شيئا من السورة ما كذلك؟
2: نعم.
1: فهي الأولى
2: استماع.
1: طيب لمن تتفرع على هذا الخلاف مسألة هي إذا شرع في الاستماع هل له أن يرجع لقراءة الفاتحة أو شرع في قراءة الفاتحة هل له أن يرجع للاستماع ومحمد السنة؟
2: نعم
1: تو مأمور بالاستماع ما كذلك؟ وبعض العلماء قال لا بأس أن يقرأ الفاتحة ويستمع ما بقي من السورة. هنا السؤال إذا هو شرع في الاستماع أخذ بقول أكثر استمع ثم بدأ له أن يقرأ الفاتحة حتى لا يفوته شيء. وبالعكس أيضا واحد أخذ بالقول الثاني وشرع في قراءة الفاتحة بعد أن شافق الفتح

0: رأى أن يجتمع وترك الفاتحة للاستماع، هل له ذلك؟
1: لا.
0: السؤال واضح ولا مو
2: واضح؟
0: طيب هل له؟ ما السؤال هو؟ ما تقوله بس لا.
1: نعم
0: شيخ. ما فهمين السؤال.
1: نعم.
3: نعم شيخ.
1: نعم.
0: تفضل.
1: رجل مستدرك وشرع في الاستماع للسورة.
0: للسورة زين.
1: هل له أن يرجع لقراءة الفاتحة؟
0: لقراءة الفاتحة، نعم. إذا يترك الاستماع.
1: نعم.
0: ويقال فاتحة أو
1: أو أو شرع في قراءة الفاتحة.
0: نعم.
1: هل له أن يرجع للاستماع؟
0: للاستماع. طيب هاي السؤال، ما الجواب؟ الجواب لا. ما فيك؟
1: نعم. ليش
0: كذلك؟ إذا شرع في الاستماع علي واصل الاستماع حتى يكمل الإيمان ويركع ركع معه وبعد ذلك يقول بقراءة الفاتحة. ما كذلك؟
1: نعم.
0: وإذا شرع في قراءة الفاتحة أخذ بالقول الثاني ليس له أن يرجع للاستماع يواصل. ما كذلك؟
1: نعم.
0: طيب إذا بقي السؤال أن لو فعل رجع، أنتم قلتم ليس له، ما كذلك؟
1: نعم.
0: لكنه فعل يسألكم ففعلت، يعني شرعت في قراءة الفاتحة زين، وبعد ذلك رأيت أن أستمع وأقبل الفاتحة بعد تكت الفاتحة. شخص آخر يقول أنا شرعت في الاستماع ولكنك بحالني رجعت إلى قراءة الفاتحة حتى لا يفوتني شيء. يقول فعل الآن السؤال، ما يسألك هل أفعل ولا ما أفعل، ما كذا؟
1: نعم.
0: أنت لو سألك هل أفعل ولا ما أفعل ما تقول له؟
4: لا تفعل.
0: لا. لا يسألك أنه فعل. فما حكم الصلاة؟ هل عليه عرض صلاة ولا ما عليه؟ ثلاثة أقوال. بعض العلماء قال عليه إعادة، ما كذا؟ وبعضهم قال لا إعادة عليه. والقول الثالث إذا ترك قراءة الفاتحة بعد أن شرع فيها للاستماع فهنا يعيد، أما إذا ترك الاستماع بعد أن شرع فيه لقراءة الفاتحة فلا إعادة عليه. واضح المسألة الآن ولا ما واضحة؟
1: واضحة.
0: هنا معكم ثلاث مسائل، إذا دخل مع الإمام وهو يقرأ السورة هل يستمع ولا يقرأ الفاتحة؟
1: يستمع.
0: هل من القائل أن يقرأ الفاتحة؟
1: نعم.
0: إذا رجع أن يدرك شيء من السورة؟
1: نعم.
0: إذا رجع أن يستمع شيء من السورة؟ ما الجواب؟
1: نعم.
0: نعم. طيب هل له بعد الشروع في الاستماع أن يرجع لقراءة الفاتحة؟ أجيبه؟
1: لا.
0: لا. هل له أن يرجع للاستماع بعد أن شرع في قراءة الفاتحة؟
1: لا.
4: لا.
0: طيب هل لو رجع؟ رجع من قراءة الفاتحة إلى الاستماع، أو رجع من الاستماع إلى قراءة الفاتحة، فما حكم صلاته؟ تفضل مروان.
5: نعم. قيل يعيد صلاته.
0: نعم.
5: وقيل لا يعيد.
0: نعم.
5: وقيل إذا ترك الفاتحة وشرع في الاستماع يعيد.
0: إذا رجع من بعد أن شرع في قراءة الفاتحة للاستماع
5: يعيد صلاته.
0: أما إذا رجع بعد أن شرع في الاستماع لقراءة الفاتحة
5: فلا يعيد.
0: فلا يعيد. أحسن، شكرا. طيب زين واصل. لا يقرأ الماموم غير الحمد واختلفوا في زائد بالعمد وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. إيش بيطالب النقب؟
1: نعم.
6: اسم ليس.
0: اسم
6: ليس
0: فليس فيه النقب بالقرآن. طيب لا يقرأ الماموم غير الحمد واختلفوا في زائد بالعمد، نعم، ويكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. طيب نواصل. والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إنقع. هاي المسألة واضحة الآن. تقدم معكم أنتم أن الماموم ليس له أن يتقدم إمامه في شيء من أمور الصلاة، ما في ذلك؟ لا بتكبير ولا بقراءة ولا بركوع ولا بسجود ولا بقيام ولا بقعود، ليس له ذلك، ما في ذلك؟
1: نعم.
0: تقدم معكم ثلاث أحاديث تدل على هذا. تقول الكلام هنا وعرفتم سابقا أيضا كيف المتابعة. تقول الكلام هنا أن لو فعل، لو سبق إمامه ركع قبل إمامه أو سجد قبل إمامه أو قام من الركوع قبل إمامه أو قام من السجود قبل إمامه، أو قام مثلا من التشهد الأول للركعة الثالثة قبل إمامه، هذا المعنى. فما حكم صلاته؟
1: انتقض.
0: واضحة. نعم. وكذلك؟ نعم. فمن سبق إمامه بشيء من أركان الصلاة بقيام أو بركوع أو بسجود زين فصلاته غير صحيحة. وكذلك؟
1: نعم.
0: طيب. زين. بقي إذا صاحبه ركع معه أو سجد معه أو قام معه أو قعد معه من لم يتقدم ولم يتأخر عنه صاحبه، فما حكم صلاته؟ قيل بفسادها، قيل بعدم فسادها، لكن يمر بهذا هو؟
1: لا،
0: يمر بالمتابعة، لا مسابقة زين ولا مصاحبة، لا يصاحبه ولا يسابق، واضحة؟ طيب ماشي إشكالها زين. والنقب مهما ركع المأموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إنقاذ. عاد جاءت المتابعة المسابقة، مو من المسابقة؟
1: نعم.
0: مسابقة يعني أن لا يتأخر عن إمامه تأخر بعيدا، مفيداش؟ فإذا تأخر عنه تأخر بعيدا حتى صار بينه وبين الإمام حد فسد الصلاة. إنه ذكر المسألة، أن ذكر قال وإن يكون إمامه قد سبقه زين بفعل حد قيل نقب لاحقه، وإن يكون في آخر حد لحق فلا يكون ناقبا بما سبق. مثل واضح واضح المسألة؟ مثل الإمام في السجود عاد زين، والمأموم خلف فاتحة مو صار بينهم
1: ركوع،
0: صار بينهم ركوع حد ما كذاك، أو مثل الإمام في السجدة الثانية والمأموم في الركوع مو صار بينهم حد السجدة الأولى، عند من يقول بأن إيش بأن كل سجدة الحد شوف شيء هذا، لكن إذا لحقه في آخر الحد فلا بأس عليه، مثل الإمام سريع مثلا زين، الإمام سريع وركع وأنت لم تكمل فاتحة زين، أكملت الفاتحة فإذا هو يرفع رأسه من الركوع بقول سمع الله لمن حمده، ركعت قبل أن تصل على قول بأن منتهى الركوع الاستواء، وعلى سبيل قائما انتهى الركوع، وعلى قول بأن منتهى الركوع الهوية إلى السجود، واختلفوا في منتهى الركوع وقيل بالقيام للخضوع وقيل بالهوية للسجود، زين كذاك؟ الحاصل إذا لحقت الإمام في آخر الحد زين اللي سبقك إليه صارك صحيح، لكن بقي الإشكال إذا هيش إذا صار بينك وبين الإمام حد، واضح؟ هذا نعم. الوقت انتهى والفصل ذكر حاليا قريب الانتهاء، إن شاء الله سنكمل ما تبقى من هذا الفصل ومسائل من المسائل المعدودة نأتي بها إن شاء الله في الحلقة إلى إذا ما صدروا هذا اليوم ولا قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا وآثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وجعل الإيمان حياة للقلوب ونورا للأبصار وسببا لصلاح الفرد والمجتمع، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أخرج الله به الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان ليست مسألة شخصية معزولة، بل هو قوة إصلاح شاملة، إذا صلحت صلح بها الفرد، وإذا انتشرت صلح بها المجتمع، وإذا غابت عم الاضطراب والاختلاف. الإيمان بالله تعالى ليس مجرد كلمة تقال باللسان، ولا مجرد انتماء اسمي للدين، وإنما هو يقين في القلب يظهر أثره في السلوك، وتترجمه الجوارح عملا واستقامة. فالإيمان الحقيقي يغير نظرة الإنسان للحياة، ويعيد ترتيب أولوياته، ويضبط شهواته، ويهذب أخلاقه. فحين يؤمن الإنسان بأن الله يراه ويسمعه ويحاسبه، يصبح حريصا على صدق الحديث وأداء الأمانة والعدل في التعامل والإحسان إلى الناس، لا خوفا من عقوبة البشر، بل خوفا من الله ورغبة فيما عنده. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاح الإنسان يبدأ من القلب، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو القائد، وإذا امتلأ بالإيمان قاد الجوارح إلى الخير، وإذا خلا منه قادها إلى الشر. أيها المستمع الكريم، إن الإيمان الصادق يزرع في نفس الإنسان مراقبة الله، وهذه المراقبة هي أساس الاستقامة. فالمؤمن قد يكون وحده ولا يراه أحد من الناس، لكنه يمتنع عن الحرام لأنه يعلم أن الله يراه، وقد يتاح له الظلم لكنه يعدل لأنه يعلم أن الله لا يرضى بالظلم، وقد تفتح له أبواب الغش والخيانة لكنه يرفض لأنه يعلم أن الله سائله. وهنا يظهر أثر الإيمان في صلاح الفرد، فيكون صادقا في قوله، أمينا في عمله، عفيفا في سلوكه، رحيما في تعامله، وبذلك يصبح عنصر خير في مجتمعه، لا مصدر أذى ولا فساد. أيها الإخوة والأخوات، إن المجتمع ما هو إلا مجموع أفراده، فإذا صلح الأفراد صلح المجتمع، وإذا فسد الأفراد فسد المجتمع. فلا يمكن أن نطلب مجتمعا صالحا وأفراده بلا إيمان، ولا أن نطلب أمانة عامة والقلوب خالية من التقوى. المجتمع الذي يسوده الإيمان هو مجتمع تحفظ فيه الحقوق، وتصان فيه الأعراض، ويأمن فيه الناس على أنفسهم وأموالهم، وتسود فيه روح التعاون والتراحم. فالإيمان يجعل الغني رحيما بالفقير، والقوي منصفا للضعيف، والحاكم عدلا مع الرعية، والموظف مخلصا في عمله، ويجعل التاجر صادقا في بيعه وشرائه. أما إذا ضعف الإيمان ظهرت أمراض المجتمع، الكذب بدل الصدق، والغش بدل الأمانة، والظلم بدل العدل، والأنانية بدل الرحمة، وحينها لا تكفي القوانين وحدها لإصلاح الخلل، لأن القانون يراقب الظاهر، وأما الإيمان فيراقب الظاهر والباطن. وقد قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فربط الإيمان بالاستقامة، لأن الإيمان الذي لا يثمر استقامة إيمان، إنما هو شكل لا معنى له. أيها المستمعون الكرام، إن أعظم مشروع إصلاحي لأي أمة هو بناء الإيمان، بناء الإيمان في القلوب، لأنه الأساس الذي تبنى عليه الأخلاق، وتقام به العدالة، وتحفظ به القيم. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بتصحيح العقيدة وغرس الإيمان، فصنع جيلا فريدا نقل الأمة من الضعف إلى القوة، ومن التفرق إلى الوحدة. وإذا نظرنا في واقعنا اليوم وجدنا أن كثيرا من مشكلاتنا الاجتماعية والأخلاقية سببها ضعف الإيمان، تفكك أسري، وقسوة في المعاملة، واستهانة بالحقوق، وضعف في المسؤولية. ولو عاد الإيمان حيا في القلوب لعادت الطمأنينة إلى النفوس، والاستقامة إلى السلوك، والتماسك إلى المجتمع. أيها الأحبة، إن مسؤولية الإيمان لا تقع على الفرد وحده، بل هي مسؤولية مشتركة في البيت، حين يربي الوالدان أبناءهم على مراقبة الله، وفي المدرسة حين يغرس الإيمان مقرونا بالأخلاق، وفي المجتمع حين تكون القيم الدينية حاضرة في التعاملات، وفي الإعلام حين تعزز الفضيلة. فصلاح المجتمع يبدأ من تربية الإيمان لا من كثرة الشعارات. لا بد أن نجعل هذا الإيمان حيا في قلوبنا، متجددا في نفوسنا، ظاهرا في أعمالنا، ولنكن قدوة صالحة في بيوتنا وأعمالنا ومجتمعاتنا، حتى نسهم في بناء مجتمع آمن مطمئن، تسوده القيم وتحكمه الأخلاق، ويرضى الله تعالى عنه. هكذا يكون الإيمان قولا وعملا. ما أجمل حياة الإيمان حين تستقر بها النفوس والمجتمعات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان الصادق والسلوك الحسن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
2: أنفاس الإيمان،
0: إخراج حنان بنت علي المعمريه.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف نحو كسب

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وحيا بألطافه من يكدحون بعفة ويسعون بكرامة ويطلبون من فضله رزقا حلالا طيبا ليجعل مساعيهم موفقة وأعمالهم مسددة ولعطائهم ثمرات مباركة. ما أجمل ما تعيه النفوس المؤمنة في رحاب دينها وظلال إسلامها من المفاهيم والتصورات المتعلقة بالمال، فالمال نعمة والإنسان مستخلف فيها، وجعله المنعم الرزاق عز وجل وسيلة تعمر وتصلح في الأرض، محذرا من جعلها أداة إفساد وإضرار. فإنه حينما يكون حب المال حبا جما بما يفقده قيمته الخلقية، يتحول إلى مسلك للظلم وسبيلا لتفشي المفاهيم المالية السوداء التي تهدد الناس ومجتمعاتهم. ومن تلك المفاهيم الزائغة التي تحمل الكسب الخبيث غسل الأموال عبر محاولات إخفاء حقيقة الأموال التي اكتسبت بطرق غير مشروعة وجعلها تبدو كأنها مباحة لا شك فيها، فيخدعون الناس غافلين أن الله لا تخفى عليه خافية. ومن صورها ذلك المال القذر العابر للحدود لتمويل الإرهاب، فقد يكون المال في أصله مباحا لكنهم يوجهونه إلى البغي والعدوان وسفك دماء الأبرياء وخراب المجتمعات، فيكون بذلك شريكا في مهاوي الآثام والإفساد في الأرض. ومنها أكل السحت بآفة الرشوة والفساد والعبث بالمال العام، حيث ضياع الحقوق وتعطيل العدالة، وهي من أعظم الجرائم التي شددت الشريعة في تحريمها، والتي جعلت الأمانة والنزاهة والعفة من صفات المؤمنين، مع الحث على السعي لمنع أسبابه قبل وقوعه، وقاية للمجتمع وصونا لمؤسساته وميادينه ومصالحه. ومن صور الانحراف المالي ما يكون من إساءة استخدام الأسواق بالتلاعب بأسعار السلع والخدمات أو استغلال معلوماتها لتحقيق مكاسب بطرق غير عادلة، وكلها ألوان وأشكال من أكل الأموال الخاصة والعامة بالباطل، تناقض قيم الصدق والشفافية. وشأن المؤمن أنه لا يرى المال غاية، إنما المال في منظوره الإيماني وسيلة يبتغي بها رضوان الله، فيتحرى بذلك الكسب الحلال كما يحرص على الإنفاق الطيب، ويتوق إلى الأثر النافع على يقين جازم أنه مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سعى يرتجي الله من رزقه قرين التعفف في طرقه، سما طاهر الكف أن مضى حليف الأمانة في أفقه، بقلب جنوح إلى الطيبات وتقوى المهيمن في خفقه، ويطرق أبواب كسب حلال فنال الكرامة في طرقه. فهيا بنا لله ربنا مع كل من يعنى بسلامة ذمته ونقاء يده واستقامة معاملاته، ليبارك تعالى في الأرزاق ويرضي القلوب ويصلح المجتمعات وينشر الأمان، فما أطيب الرزق الذي يطلب بعزة ويكتسب بحلال ويثمر خيرا للناس. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: مستمعينا متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجا هرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم.

0: الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة طرف، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه من ترتيب المفردات على الترتيب الهجائي حسب وزن الكلمة الصرفي. وقد وردت هذه المفردة في القرآن الكريم في 6 مواضع ساكنة الراء طرف، نحو قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين، ويقول: وعندهم قاصرات الطرف أتراب، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، ويقول سبحانه: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أما ورودها بفتحتين طرف، فنحو قوله سبحانه وتعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ويقول سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول ابن فارس في مقاييس اللغة في توضيح معنى هذه الكلمة: طرف أصلان، فالأول يدل على حد الشيء وحرفه، والثاني يدل على حركة في بعض الأعضاء يعني العين، وأما الأصل الآخر يعني الطرف وهو تحرك الجفون في النظر، هذا هو الأصل. ثم يسمون العين الطرف مجازا، ولذلك يسمى نجم من النجوم الطرفة، كأنه فيما أحسب طرف الأسد. قال جرير: إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. قال الجوهري في الصحاح: الطرف العين، ولا يجمع لأنه في الأصل مصدر، فيكون واحدا ويكون جماعة. وقال تعالى: لا يرتد إليك طرفك، أو لا يرتد إليهم طرفهم. أما كلمة طرف بفتح الطاء وفتح الراء بفتحتين فهو طرف الشيء، أو طرف الثوب، أو طرف الحائط كما قال ابن فارس. ويقال ناقة طرفة بفتحين، بفتح الراء والطاء، أي ترعى أطراف المرعى ولا تختلط بالنوق. قال الجوهري: والطرف بالتحريك الناحية من النواحي والطائفة من الشيء. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات: ويستعمل الطرف في الأجسام والأوقات وفي غيرها. قال الله سبحانه وتعالى: فسبح وأطراف النهار، ويقول: أقم الصلاة طرفي النهار. فالمقصود بطرفي النهار أوله وآخر، وقال بعض المفسرين هو الفجر والعصر. وليقطع طرفا أي يهلك جماعة بقتل بعض وأسر آخرين، وهو ما كان لهم يوم بدر من قتل 70 وأسر 70 أيضا. يقول سبحانه: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ويقول: وعندهم قاصرات الطرف عين، قصرنا أبصارهن على أزواجهن، أي لم يطمحن بالنظر إلى غيرهم، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. ويقول: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. يقول أي لا يرفع عينه، أي ينظر ببعضها، يغضون أبصارهم استكانة وذلا. ويقول سبحانه: لا تحسبن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. هنا تشخص الأبصار ولا يرتد إليهم طرفهم. قال الزمخشري في الكشاف: تشخص فيه الأبصار، أي أبصارهم لا تقر في أماكنها من هول ما ترى، مهطعين مسرعين إلى الداعي. وقيل الإهطاع أن تقبل ببصرك على المرئي وتديم النظر إليه، لا تطرف. مقنعي رؤوسهم بمعنى رافعيها، لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا يرجع إليهم، أن يطرفوا بعيونهم فكأنها ثابتة، أي لا يطرفون أبدا، ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجفان، أو لا يرجع إليهم نظرهم فينظر إلى أنفسهم. وفي قصة سليمان مع بلقيس ملكة سبأ يقول الله سبحانه وتعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. العفريت طرح استعداده إحضار عرش بلقيس قبل انتهاء المجلس، بينما الذي عنده علم من الكتاب طرح استعداده أن يحضر عرش بلقيس قبل أن يرتد للنبي سليمان طرفه. قال أبو حيان في البحر المحيط: إن القيام أن تقوم من مقامك، القيام هنا المقصود هو من مجلس الحكم. ومن قال إن القيام هو من الجلوس، كان جالسا فيقوم، فيقول في ارتداد الطرف هو أن تطرف، أي قبل أن تغمض عينك وتفتحها. وقيل طرفك أي مطروفك، أي قبل أن يرجع إليك من تنظر إليه في منتهى بصرك، كأنك تنظر بعيدا فترى شخصا، فقبل أن يأتي ذلك الشخص الذي هو في منتهى البصر. وهذا هو قول ابن جبير وقتادة: لأن من يقع طرفك عليه هو مطروف، المعنى آتيك به سريعا. وقيل ارتد طرفك، ارتداد الطرف هنا مجاز، وهو من باب مجاز التمثيل، والمراد استقصار مدة الإتيان به، يعني آتيك في مدة قصيرة جدا، كما تقول لصاحبك افعل كذا في لحظة، أو في ردة طرف، أو في طرفة عين، تريد به السرعة، أي آتيك به في مدة أسرع من مدة العفريت. بذلك أيها المستمعون الكرام، تؤدي هذه المفردة دورها في كما نرى في رسم الدلالة المقصودة من القرآن الكريم. وهذا ما أسعف به الوقت من الحديث عن هذه الكلمة في كتاب الله تعالى، بين البناء الصرفي وبين الدلالة المعنوية والبلاغية وما حملته من معنى في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مرة أخرى مع مفردة أخرى، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشيه.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد

بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة. أهلا بكم. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 19 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فأولئك كان سعيهم مشكورا. ووقفنا عند حكم الجملة المكونة من كان واسمها وخبرها، فما حكم هذه الجملة من حيث الإعراب؟ هذه الجملة وقعت خبرا للمبتدأ وهو اسم الإشارة أولئك، فهي في محل رفع. والجملة المكونة من المبتدأ وخبره وهي فأولئك كان سعيهم مشكورا في محل جزم، لأنها جواب الشرط من، وقد اقترن الجواب بالرابط وهو الفاء، وبذلك تحقق الشرطان اللذان تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب ومحلها الجزم. وقد تقدم أن اسم الشرط من مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، وقد اختلف النحاة في خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ اسم شرط، فمنهم من قال إن الخبر جملة فعل الشرط، وعلى هذا فالجملة أراد الآخرة في محل رفع خبر المبتدأ وهو اسم الشرط من، ونسب هذا القول إلى الجمهور. ومنهم من قال إن الخبر هو جملة جواب الشرط، فعلى هذا فالجملة فأولئك كان سعيهم مشكورا هي الخبر، فهي في محل رفع. وهناك رأي ثالث أن الخبر هو الجملة التي تكون مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط، فإذا كانت جملة فعل الشرط مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط فهي الخبر، والجملة أراد الآخرة مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط وهو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل أراد، فإنه عائد على اسم الشرط من. وبهذا يجوز في جملة فعل الشرط أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط من. وإذا كانت جملة فعل الشرط مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط فهي الخبر، والجملة فأولئك كان سعيهم مشكورا مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط وهو الضمير الذي وقع مضافا إليه واتصل بكلمة سعي سعيهم، فإنه عائد على اسم الشرط من، فإن اسم الشرط من الموصولات العامة أو من الموصولات المشتركة والتي يجوز أن يعود عليها الضمير مفردا ويجوز أن يعود عليها مجموعا ومثنى، بحيث يراعى اللفظ فيعود مفردا ويراعى المعنى فيعود مثنى ومجموعا. وعلى هذا يجوز في الجملة فأولئك كان سعيهم مشكورا أن تكون هي الخبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من، لاشتمالها على ضمير يعود على اسم الشرط. وهناك رأي رابع أن الخبر هو مجموع الجملتين، جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط، فمجموع الجملتين في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. ولعل هذا الرأي هو الأولى، لأن المعنى لا يتم إلا بمجموعهما. ويجوز في من أن تكون اسما موصولا والمعنى على جهة التقريب، والذي أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والجملة الفعلية أراد الآخرة على هذا الوجه تكون جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وهي في محل رفع عند من يقول إن محلها محل الاسم الموصول، وعلى هذا تكون الجملة سعى لها سعيها وهو مؤمن لا محل لها من الإعراب أيضا، لأنها عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب وهي جملة صلة الموصول. وعلى هذا الوجه يكون خبر المبتدأ وهو الاسم الموصول من الجملة الاسمية فأولئك كان سعيهم مشكورا، فهذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الاسم الموصول من، وزيد في الخبر الفاء لشبه الشرط أو لشبه الاسم الموصول بالشرط في دلالتهما على العموم، ولا شك أن هذه الزيادة للفاء لا تكون إلا بشروط، ومن تلك الشروط أن يكون ذلك الذي دخلت عليه الفاء أو أن يكون الخبر الذي اتصلت به الفاء يصلح أن يكون جوابا للشرط، ويكون ذلك إذا كان الاسم الموصول من أو ما كان في حكم من، وكذلك الأمر أيضا في جملة صلة الموصول، فلا يكون ذلك أيضا إلا إذا كانت جملة صلة الموصول تصلح أن تكون جملة فعل شرط، وهذه الشروط متحققة هنا، ولذلك صح أن تزاد الفاء، فالفاء على هذا الوجه حرف زائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة الاسمية من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، معطوفة على الجملة الاسمية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقد تقدم أن تلك الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 20 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك جملة فعلية وهي جملة استئنافية، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. كلا مفعول به منصوب مقدم وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه الفعل نمد. نمد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو من الرباعي أمد وليس من الثلاثي. وفاعل الفعل نمد ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب بدل من المفعول به وهو كلا، أو نقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب بدل من كلمة كلا، والبدل يتبع المبدل من. وهؤلاء الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم معطوف، أو نقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أولئ اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم معطوف، من عطاء ربك جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، عطاء اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. رب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وحرف الجر من متعلق بالفعل نمد، نمد من عطاء ربك. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل نمد، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل نمد. والجملة الفعلية كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وما كان عطاء ربك محظورا، يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز فيها أن تكون استئنافية، ذيل بها الكلام الذي قبلها أو ذيلت بها الجملة التي قبلها. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان عطاء، عطاء اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ربي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. محظورا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة ما كان عطاء ربك محظورا يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، فهي على هذا الوجه أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن الجملة الاستئنافية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن،

تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

تَتَرَكَّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا أيها الإخوة والأخوات في تدبر هذه الآيات في سورة هود عليه السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أيها الإخوة والأخوات، في الآية الكريمة ومن وراء إسحاق يعقوب، هذه الآية فيها فائدة، وهي أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، ذلك أن هنالك خلاف في الذبيح، أي الذي ذكره الله عز وجل في سورة الصافات لما رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الذبيح من كان؟ هل هو سيدنا إبراهيم؟ هل هو سيدنا إسماعيل عليه السلام أم سيدنا إسحاق؟ القرآن الكريم يتحدث عن هذين الابنين من أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام. هل له أبناء غير هؤلاء؟ يظهر لا، لأن سيدنا إبراهيم بشر بالولد ولم يكن عنده أولاد، ولم يظهر أنه رزق بأبناء بعد سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق عليهما السلام. فمن الذبيح الذي كانت له هذه الميزات؟ أنه استجاب لأمر الله عز وجل، أنه أطاع والده هذا النبي الكريم، وأنه فدي بذبح عظيم، وكانت له هذه المنزلة العالية. هنالك من العلماء من ذهب إلى أنه سيدنا إسحاق عليه السلام، وهنالك أيضا من يرى أنه هو سيدنا إسماعيل عليه السلام. ولكن ظاهر الآية هنا أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وأنه يمتنع أن يكون هذا الذبيح هو إسحاق عليه السلام. لماذا؟ لأن إسحاق عليه السلام لما جاءت البشارة به، جاءت البشارة أنه يكون له ولد، فكيف يوحى إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده؟ وهذه رؤيا، وهي نوع من أنواع الوحي للأنبياء، أنه يرى الرؤيا ويكون الوحي له من خلال الرؤيا المنامية: إني أرى في المنام أني أذبحك. إذن هو مأمور بذلك، فكيف يؤمر بأمر وإبراهيم عليه السلام على علم أنه مبشر بولد، ومن وراء ذلك الولد يكون ولد آخر؟ إذن كيف يتحقق الأمر؟ وهذه البشارة هي من الله عز وجل، والله عز وجل لا يبدل القول لديه، وهذه كانت في صورة الإكرام لإبراهيم.

0: فيها أهل التفسير في تعيين الذبيحة، هل هو إسماعيل أم إسحاق عليهما الصلاة والسلام. ولا شك أن الإجلال والاحترام والتقدير والتعظيم لكلا النبيين الكريمين، فنحن نؤمن بكل الأنبياء عليهم السلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهم في دار رحمته ومستقر كرامته هناك هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا حديثنا لهذا اليوم أيها الإخوة والأخوات، وعلى الأمل أن نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وجعل الإيمان حياة للقلوب ونورا للأبصار وسببا لصلاح الفرد والمجتمع، والصلاة والسلام على نبينا محمد

0: أخرج الله به الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان ليست مسألة شخصية معزولة، بل هو قوة إصلاح شاملة، إذا صلحت صلح بها الفرد، وإذا انتشرت صلح بها المجتمع، وإذا غابت عم الاضطراب والاختلاف. الإيمان بالله تعالى ليس مجرد كلمة تقال باللسان، ولا مجرد انتماء اسمي للدين، وإنما هو يقين في القلب يظهر أثره في السلوك، وتترجمه الجوارح عملا واستقامة. فالإيمان الحقيقي يغير نظرة الإنسان للحياة، ويعيد ترتيب أولوياته، ويضبط شهواته، ويهذب أخلاقه. فحين يؤمن الإنسان بأن الله يراه ويسمعه ويحاسبه، يصبح حريصا على صدق الحديث وأداء الأمانة والعدل في التعامل والإحسان إلى الناس، لا خوفا من عقوبة البشر، بل خوفا من الله ورغبة فيما عنده. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاح الإنسان يبدأ من القلب، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو القائد، وإذا امتلأ بالإيمان قاد الجوارح إلى الخير، وإذا خلا منه قادها إلى الشر. أيها المستمع الكريم، إن الإيمان الصادق يزرع في نفس الإنسان مراقبة الله، وهذه المراقبة هي أساس الاستقامة. فالمؤمن قد يكون وحده ولا يراه أحد من الناس، لكنه يمتنع عن الحرام لأنه يعلم أن الله يراه. وقد يتاح له الظلم لكنه يعدل، لأنه يعلم أن الله لا يرضى بالظلم. وقد تفتح له أبواب الغش والخيانة لكنه يرفض، لأنه يعلم أن الله سائله. وهنا يظهر أثر الإيمان في صلاح الفرد، فيكون صادقا في قوله، أمينا في عمله، عفيفا في سلوكه، رحيما في تعامله، وبذلك يصبح عنصر خير في مجتمعه، لا مصدر أذى ولا فساد. أيها الإخوة والأخوات، إن المجتمع ما هو إلا مجموع أفراده، فإذا صلح الأفراد صلح المجتمع، وإذا فسد الأفراد فسد المجتمع. فلا يمكن أن نطلب مجتمعا صالحا وأفراده بلا إيمان، ولا أن نطلب أمانة عامة والقلوب خالية من التقوى. المجتمع الذي يسوده الإيمان هو مجتمع تحفظ فيه الحقوق، وتصان فيه الأعراض، ويأمن فيه الناس على أنفسهم وأموالهم، وتسود فيه روح التعاون والتراحم. فالإيمان يجعل الغني رحيما بالفقير، والقوي منصفا للضعيف، والحاكم عدلا مع الرعية، والموظف مخلصا في عمله، ويجعل التاجر صادقا في بيعه وشرائه. أما إذا ضعف الإيمان ظهرت أمراض المجتمع: الكذب بدل الصدق، والغش بدل الأمانة، والظلم بدل العدل، والأنانية بدل الرحمة. وحينها لا تكفي القوانين وحدها لإصلاح الخلل، لأن القانون يراقب الظاهر، وأما الإيمان فيراقب الظاهر والباطن. وقد قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فربط الإيمان بالاستقامة، لأن الإيمان الذي لا يثمر استقامة إيمان، إنما هو شكل لا معنى له. أيها المستمعون الكرام، إن أعظم مشروع إصلاحي لأي أمة هو بناء الإيمان، بناء الإيمان في القلوب، لأنه الأساس الذي تبنى عليه الأخلاق، وتقام به العدالة، وتحفظ به القيم. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بتصحيح العقيدة وغرس الإيمان، فصنع جيلا فريدا نقل الأمة من الضعف إلى القوة، ومن التفرق إلى الوحدة. وإذا نظرنا في واقعنا اليوم وجدنا أن كثيرا من مشكلاتنا الاجتماعية والأخلاقية سببها ضعف الإيمان، تفكك أسري، وقسوة في المعاملة، واستهانة بالحقوق، وضعف في المسؤولية. ولو عاد الإيمان حيا في القلوب لعادت الطمأنينة إلى النفوس، والاستقامة إلى السلوك، والتماسك إلى المجتمع. أيها الأحبة، إن مسؤولية الإيمان لا تقع على الفرد وحده، بل هي مسؤولية مشتركة في البيت، حين يربي الوالدان أبناءهم على مراقبة الله، وفي المدرسة حين يغرس الإيمان مقرونا بالأخلاق، وفي المجتمع حين تكون القيم الدينية حاضرة في التعاملات، وفي الإعلام حين تعزز الفضيلة. فصلاح المجتمع يبدأ من تربية الإيمان لا من كثرة الشعارات. لا بد أن نجعل هذا الإيمان حيا في قلوبنا، متجددا في نفوسنا، ظاهرا في أعمالنا، ولنكن قدوة صالحة في بيوتنا وأعمالنا ومجتمعاتنا، حتى نسهم في بناء مجتمع آمن مطمئن، تسوده القيم وتحكمه الأخلاق، ويرضى الله تعالى عنه. هكذا يكون الإيمان قولا وعملا. ما أجمل حياة الإيمان حين تستقر بها النفوس والمجتمعات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان الصادق والسلوك الحسن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
2: أنفاس الإيمان،
1: إخراج حنان بنت علي المعمرية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيث نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يتفكرون. نبحر معا في ملكوت الله لنتأمل في خلقه ونقرأ كتابه المنظور في الكون كما نقرأ كتابه المسطور في المصاحف.
2: أفلا تتفكرون؟
3: موضوعنا اليوم هو ظاهرة نعيشها كل يوم، لكننا قد نغفل عن عظم أسرارها، إنها آية تعاقب الليل والنهار. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نتأمل في كلمة خلفة، فالليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل في نظام دقيق لا يعتريه الفتور ولا الاختلال. هذا التعاقب ليس مجرد حدث فلكي عابر، بل هو فعل إلهي مقصود قائم على التقدير المحكم، لا مجال فيه للمصادفة أو العشوائية. دعونا نخاطب العقل بالمنطق الذي لا يقبل الشك. يتساءل البعض: أليس هذا نتاج قوانين الطبيعة؟ نقول لهم: إن هذه القوانين نفسها هي الشاهد الأكبر على وجود منظم، فالأرض تدور حول محورها مرة كل 24 ساعة تقريبا. هذا الدوران هو الذي يولد الليل والنهار. ولكن هل سألتم أنفسكم ماذا لو كانت الأرض ثابتة؟ لو كانت ثابتة لانقسمت إلى نصفين، نصف معتم بارد متجمد على مدار السنة، ونصف آخر مشرق حار يحرق كل ما عليه. فمن الذي ضبط سرعة دورانها لتكون مناسبة للحياة؟ من الذي جعل هذا التكوير الدقيق، حيث يقول تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل؟ إن لفظ التكوير فيه إعجاز لغوي وعلمي، فهو يشير إلى كروية الأرض وتداخل الزمنين بشكل لا انقطاع فيه. يقول سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالليل ليس مجرد غياب الضوء، بل نظام دقيق يسكن فيه الجسد وترمم فيه الخلايا وتنتظم فيه وظائف الدماغ. والنهار ليس مجرد إشراق، بل إشارة انطلاق للطاقة وتفعل الحركة وسعي في طلب الرزق. يخبرنا العلم عن ساعة بيولوجية داخلية تنظم النوم والاستيقاظ وإفراز الهرمونات وتوازن الجسم، وأن الضوء والظلام لهما دور أساسي في ضبط هذا الإيقاع الدقيق. فسبحان الله.
2: أفلا تتفكرون؟
3: فإذا تأملنا هذا التناغم بين الكون والإنسان وبين حركة الأرض وإيقاع أجسادنا أدركنا أننا أمام نظام محكم لا فوضى فيه ولا عبث. وهنا يتجلى معنى قوله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ولنقف لحظة عند تجربة علمية لافتة. في ستينيات القرن الماضي نزل العالم الفرنسي ميشيل سيفر إلى كهف منعزل وعاش فيه شهرين دون شمس ولا ساعة ولا أي إشارة تخبره بمرور الزمن. كان ينام ويستيقظ حسب شعوره الداخلي، وكان يظن أنه يعيش أياما منتظمة. ولكن عندما خرج كانت المفاجأة، فقد اكتشف العلماء أن يومه الداخلي لم يعد منضبطا على 24 ساعة، بل أصبح أطول قليلا، وأن إحساسه بالزمن بدأ ينحرف عن الواقع. هنا ظهرت حقيقة علمية مهمة: نحن نملك ساعة بيولوجية داخلية، ولكنها تحتاج إلى ضوء الشمس لتضبط بدقة، فليس تعاقب الليل والنهار مشهدا كونيا فحسب، بل هنا نظام معايرة دقيقة لحياتنا كلها. أفلا يدعون هذا إلى التفكر؟ من ضبط نظام الأرض حتى يتوافق مع إيقاع أجسادنا؟ أليس هذا تجسيدا لقوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا؟ فالليل ليس مجرد ظلام، بل هو غطاء وسكن للجسد والنفس، والنهار هو ميدان الحركة وطلب الرزق. لو نظرنا بمنطق الحكمة لوجدنا أن هذا التكامل الوظيفي يرفض فكرة العبثية. لماذا نحتاج إلى النوم؟ ولماذا تتناغم وظائف أعضائنا مع الضوء والظلام؟ إنه التقدير من الله العزيز العليم. ولا يقتصر هذا النفع على الإنسان وحده، بل يشمل كل مخلوق. فالثدييات الصغيرة مثل السناجب وغيرها لو فقدت تناغم ساعتها البيولوجية لأصبحت فريسة سهلة للمفترسات، لأنها لا تعرف متى تختبئ ومتى تنشط. وحتى البكتيريا تتنافس فيما بينها بناء على مدة النهار، والبقاء يكون للتي تتوافق دورتها مع بيئتها. أما النباتات فهي تستخدم هذا التعاقب للتنظيم عملية البناء الضوئي والنمو. فسبحان من دبر هذا. كل كائن في هذا الكون يسجد لله بطريقته، متبعا هذا الناموس الذي لا يتبدل. ونحن في شهر رمضان ندرك قيمة هذا التعاقب في عبادتنا. فالصيام يبدأ مع خيط النهار الأبيض وينتهي مع سواد الليل. لقد جعل الله الليل والنهار مواقيت للحساب والعمل، كما قال تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. ومن رحمة الله أنه جعلهما خلفة، فإذا فاتك عمل في الليل استدركته في النهار، وإذا فاتك ورد في النهار قضيته في الليل. إن هذا التوازن الدقيق يحذرنا أيضا من مخاطر الحياة الحديثة، فالإفراط في التعرض للإضاءة الاصطناعية والأجهزة الإلكترونية ليلا يشتت ساعتنا البيولوجية، مما يؤدي إلى أمراض مزمنة. هذا التنبيه العلمي ما هو إلا تأكيد على أن الخروج عن فطرة الله التي جعل فيها الليل والنهار للسكن يؤذي البشرية. في ختام حلقتنا ندرك أن تعاقب الليل والنهار ليس مجرد دوران لأجرام سماوية، بل هو رسالة مفتوحة لكل ذي عقل، للمؤمن كي يتزود يقينا، وللمتشكك كي يرى آثار الحكمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا

الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر

0: أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيدي.

من ساغ بن أحشاءه وطوى تحت الحجارات كشحا مترف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورات لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا

من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق

ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه.

0: له خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في تأرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لا طيب يعديل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم طوبى لمنتشق منه وملتثم طوبى لمنتشق منه وملتثم طوبى لمنتشق منه وملتثم طوبى لمنتشق منه وملتثم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنثى.

0: التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدناكما جميعا مع المستمعين والمستمعات أن نقف وقفات متواصلة مع الآية الكريمة المباركة التي تحمل الرقم 42 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها مستعينا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: صدق الله العظيم.
0: هذه الآية تبين سفه أولئك الذين يعترضون على الله تعالى في تشريعاته، ويعترضون على الرسل والأنبياء، كيف يتبعون تشريعات الله سبحانه وهم مأمورون منهيون. إنه سفه حقا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: من هم الموصوفون في هذه الآية بالسفهاء، وأي فرقة هم؟
0: الموصوفون بالتحديد هنا من يعترضون على استقبال النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته القبلة مع أصحابه وهو مأمور من قبل الله. وقد اختلف المفسرون في المراد بهؤلاء السفهاء تحديدا، فمنهم من قال هم مشركو العرب، وهم الذين اعترضوا على قبلة أو على استقبال النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته أولا البيت المقدس بعد الكعبة. ومنهم من يقول، أي من المفسرين، المراد بالسفهاء تحديدا هنا المنافقون، وهم موافقون للمشركين. ومن المفسرين من قالوا السفهاء هنا تحديدا هم اليهود الذين نقموا على النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الكعبة بعد أن استقبل بيت المقدس سنة وأشهرا. ولكن على أي حال، كل من اعترض على هذا التشريع وعلى استقبال القبلة فهو سفيه، مشركا كان أم كان منافقا أم كان من اليهود أم من النصارى، حتى لو كان من المسلمين، حتى ولو قال أنا مسلم، فالمعترض على القرآن مشرك بالله سبحانه.
2: ولكن يا أستاذنا، لماذا جاءت هذه الجملة بهذا التركيب؟ فيقول الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس، بينما كان من الممكن أن يقول سيقول السفهاء أو سيقول سفهاء الناس.
0: السفهاء من الناس، هذا يعطي أنه لا سفه يداني سفه أولئك. فالسفهاء من الناس حيث وصفهم من الناس وهم بالفعل من الناس، فهذا التعبير يوحي بأنه إذا كان من الناس سفيه فهم هؤلاء هم السفهاء حقا لا غيرهم، كما قال الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فالسفهاء من الناس فعلا هم من الناس، لكن هذا التنصيص يدل على أنهم بلغوا أقصى غايات السفه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى ما ولاهم عن قبلتهم؟
0: سيقول هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم هم السفهاء من الناس، هذا مقول القول، أي سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم، أي ما صرفهم، أي ما صرف المسلمين وفي مقدمتهم رسولهم، ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أي شيء ولاهم وأي شيء صرفهم عن هذه القبلة؟
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بهذه الكلمة قبلة؟
0: جميل جدا. القبلة أصلها الجهة التي تستقبلها، فعلة، وأصله فعل كالذبح، والهاء للمبالغة أو للتأنيث. ويمكن أن يكون هذا اللفظ قبلة اسم مصدر للاستقبال، ولكن المقصود به الجهة التي يستقبلها الإنسان لغرض ما، ثم بعد ذلك نقلت فجعلت علما للجهة التي تستقبل بها الصلاة، فالصلاة لها قبلة. ويقول الناس فلان قبلة للناس، أي يؤمونه لحوائجهم فهو قبلة لهم، حتى أن بعضهم يتوسع فيقول هو كعبة للناس، بمعنى أنهم يقصدون إليه
1: ويتوجهون إليه،
0: نعم، قصدا متكررا. لكن المقصود بالقبلة هنا تحديدا الجهة التي تستقبل بها الصلاة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: وأي قبلة كانوا عليها هنا؟
0: جميل. أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويستقبل بصلاته الكعبة، هو وأصحابه، وقبيل الهجرة وبعد الهجرة استمر، أمر أن يستقبل بيت المقدس بصلاته، حتى أن بعض الرواة قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي هو بالشام، يعنون بيت المقدس، سنة وستة أشهر أو سبعة أشهر، 17 شهرا أو 18 شهرا. ثم نسخ بعد ذلك بأمر الله لنبيه أن يستقبل الكعبة مرة أخرى. فهؤلاء اعترضوا، قالوا ما ولاهم، أي ما صرف المسلمين عن قبلتهم التي كانوا عليها. فإذا كان المقصود بالسفهاء المشركين، فيكون المقصود الاعتراض على استقبال المسلمين لبيت المقدس، لأنهم كانوا على الكعبة، وكذلك المنافقون. وإذا كان المقصود بالسفهاء اليهود، فيكون المقصود بالقبلة هنا بيت المقدس، أي ما الذي صرفهم عن هذه القبلة التي كانوا عليها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما أصل التولية هنا في قوله تبارك وتعالى ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟
0: ولا فعل مضاعف ولي، عندما تكون مقابلا لجهة معناه أنك وال لها، أي مدان لها. فكلمة ولا مضاعف ولي، ومعناه صرف، ما الذي جعلهم يولون أوجههم القبلة المشار إليها، ويصرفون أوجههم عن القبلة التي كانوا عليها. هذا معنى قوله تعالى ما ولاهم، أي ما صرفهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن المغزى من تخصيص قبلة للصلاة؟
0: جميل جدا. الصلاة عماد هذا الدين، وهي طاعة

0: الآية
1: إن شاء الله,
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل, صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني, والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا أيها الإخوة والأخوات في تدبر هذه الآيات في سورة هود عليه السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أيها الإخوة والأخوات، في الآية الكريمة ومن وراء إسحاق يعقوب، هذه الآية فيها فائدة، وهي أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، ذلك أن هنالك خلاف في الذبيح، أي الذي ذكره الله عز وجل في سورة الصافات لما رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الذبيح من كان؟ هل هو سيدنا إبراهيم؟ هل هو سيدنا إسماعيل عليه السلام؟ أم سيدنا إسحاق؟ القرآن الكريم يتحدث عن هذين الابنين من أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام. هل له أبناء غير هؤلاء؟ يظهر لا، لأن سيدنا إبراهيم بشر بالولد ولم يكن عنده أولاد، ولم يظهر أنه رزق بأبناء بعد سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق عليهما السلام. فمن الذبيح الذي كانت له هذه الميزات، أنه استجاب لأمر الله عز وجل، أنه أطاع والده هذا النبي الكريم، وأنه فدي بذبح عظيم، وكانت له هذه المنزلة العالية؟ هناك من العلماء من ذهب إلى أنه سيدنا إسحاق عليه السلام، وهناك أيضا من يرى أنه هو سيدنا إسماعيل عليه السلام، ولكن ظاهر الآية هنا أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وأنه يمتنع أن يكون هذا الذبيح هو إسحاق عليه السلام. لماذا؟ لأن إسحاق عليه السلام لما جاءت البشارة به، جاءت البشارة أنه يكون له ولد، فكيف يوحى إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده؟ وهذه رؤيا، وهي نوع من أنواع الوحي للأنبياء، أنه يرى الرؤيا ويكون الوحي له من خلال الرؤيا المنامية: إني أرى في المنام أني أذبحك. إذن هو مأمور بذلك، فكيف يؤمر بأمر وإبراهيم عليه السلام على علم أنه مبشر بولد، ومن وراء ذلك الولد يكون ولد آخر؟ إذن كيف يتحقق الأمر؟ وهذه البشارة هي من الله عز وجل، والله عز وجل لا يبدل القول لديه، وهذه كانت في صورة الإكرام لإبراهيم عليه السلام ولزوجه عندما يرزق بالولد ويبشر بالحفيد كذلك. وحاشا لله أن يتغير أو تبدو له البدوات. فإذا يظهر من هذا أن الذبيح كان إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق عليه السلام، لأن إسحاق لما بشر به، بشر أيضا بولده سيدنا يعقوب عليه السلام. هذه أيضا فائدة نستفيدها من خلال قول الله تبارك وتعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن نستفيد من هذا المشهد مسألة اختلف فيها أهل التفسير في تعيين الذبيحة، هل هو إسماعيل أم إسحاق عليهما الصلاة والسلام. ولا شك أن الإجلال والاحترام والتقدير والتعظيم لكلا النبيين الكريمين، فنحن نؤمن بكل الأنبياء عليهم السلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهم في دار رحمته ومستقر كرامته هناك هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا حديثنا لهذا اليوم أيها الإخوة والأخوات، وعلى الأمل أن نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

فأنذر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك.

وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر

والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة لآية ذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف نحو كسب

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وحيا بألطافه من يكدحون بعفة ويسعون بكرامة ويطلبون من فضله رزقا حلالا طيبا ليجعل مساعيهم موفقة وأعمالهم مسددة ولعطائهم ثمرات مباركة. ما أجمل ما تعيه النفوس المؤمنة في رحاب دينها وظلال إسلامها من المفاهيم والتصورات المتعلقة بالمال، فالمال نعمة والإنسان مستخلف فيها، وجعله المنعم الرزاق عز وجل وسيلة تعمر وتصلح في الأرض، محذرا من جعلها أداة إفساد وإضرار. فإنه حينما يكون حب المال حبا جما بما يفقده قيمته الخلقية، يتحول إلى مسلك للظلم وسبيلا لتفشي المفاهيم المالية السوداء التي تهدد الناس ومجتمعاتهم. ومن تلك المفاهيم الزائغة التي تحمل الكسب الخبيث غسل الأموال عبر محاولات إخفاء حقيقة الأموال التي اكتسبت بطرق غير مشروعة وجعلها تبدو كأنها مباحة لا شك فيها، فيخدعون الناس غافلين أن الله لا تخفى عليه خافية. ومن صورها ذلك المال القذر العابر للحدود لتمويل الإرهاب، فقد يكون المال في أصله مباحا لكنهم يوجهونه إلى البغي والعدوان وسفك دماء الأبرياء وخراب المجتمعات، فيكون بذلك شريكا في مهاوي الآثام والإفساد في الأرض. ومنها أكل السحت بآفة الرشوة والفساد والعبث بالمال العام، حيث ضياع الحقوق وتعطيل العدالة، وهي من أعظم الجرائم التي شددت الشريعة في تحريمها، والتي جعلت الأمانة والنزاهة والعفة من صفات المؤمنين، مع الحث على السعي لمنع أسبابه قبل وقوعه، وقاية للمجتمع وصونا لمؤسساته وميادينه ومصالحه. ومن صور الانحراف المالي ما يكون من إساءة استخدام الأسواق بالتلاعب بأسعار السلع والخدمات أو استغلال معلوماتها لتحقيق مكاسب بطرق غير عادلة، وكلها ألوان وأشكال من أكل الأموال الخاصة والعامة بالباطل تناقض قيم الصدق والشفافية. وشأن المؤمن أنه لا يرى المال غاية، إنما المال في منظوره الإيماني وسيلة يبتغي بها رضوان الله، فيتحرى بذلك الكسب الحلال كما يحرص على الإنفاق الطيب، ويتوق إلى الأثر النافع على يقين جازم أنه مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سعى يرتجي الله من رزقه قرين التعفف في طرقه، سما طاهر الكف أن مضى حليف الأمانة في أفقه، بقلب جنوح إلى الطيبات وتقوى المهيمن في خفقه، ويطرق أبواب كسب حلال فنال الكرامة في طرقه. فهيا بنا لله ربنا مع كل من يعنى بسلامة ذمته ونقاء يده واستقامة معاملاته، ليبارك تعالى في الأرزاق ويرضي القلوب ويصلح المجتمعات وينشر الأمان، فما أطيب الرزق الذي يطلب بعزة ويكتسب بحلال ويثمر خيرا للناس. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت،

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء في إذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث مع سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة مسار العلاقات الأخوية ومستجدات القضايا الراهنة. ملتقى صلالة الهندسية 5 يبحث أحدث الحلول التقنية في مجالات الطاقة المتجددة واستدامتها. استشهاد عدد من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في النيبال تتجاوز 1060 وفاة وأكثر من 3900 مفقود. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة أخوية خاصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، عقد خلالها لقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامة سموه بمدينة جدة. جرى خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح.

البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة السفير السيد نجيب بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة العربية السعودية. فيما حضر من الجانب السعودي كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، ومعالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة، ومعالي أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة، ومعالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي فهد بن عبد الجليل آل سيف وزير الاستثمار، ومعالي خالد بن علي الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، وسعادة السفير إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان. وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي ومودعي جلالة السلطان المعظم في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، وبمعية سموه عدد من كبار المسؤولين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أبقاه الله برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في وفاة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار بالادور. أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وأسرة الفقيد والشعب الفرنسي الصديق. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تولام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن تمنياته الطيبة لفخامته بالتوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات خدمة لمصالح شعب بلاده الصديق ولعلاقات التعاون بين البلدين استمرار التقدم والنمو على مختلف المجالات. استعرض ملتقى صلالة الهندسية الخامس بمحافظة ظفار أحدث التوجهات والحلول الهندسية والتقنية الداعمة للتحول في قطاع الطاقة إلى جانب دور الابتكار والهندسة في تطوير بنية أساسية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. ويصاحب الملتقى معارض للمشروعات المتنافسة على جائزة أفق الطاقة 2026، ويهدف إلى دعم النشاط المهني والمعرفي في المجالات الهندسية المرتبطة بالطاقة وتعزيز الابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية. رعى الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار، وجاء بتنظيم من وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع جمعية المهندسين العمانية. كما نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في ولاية صلالة حلقة عمل متخصصة بعنوان السياحة الحلال، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. بحثت الحلقة الاستفادة من الفرص المتنامية التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي عالميا، ودعم التوجهات نحو تنويع المنتجات والخدمات السياحية وفق المعايير والمواصفات الإقليمية والدولية. وأشارت حلقة العمل إلى أنه من المتوقع نمو قطاع السياحة الحلال في سلطنة عمان بمعدل سنوي يتجاوز 7% خلال السنوات الخمس القادمة، مدفوعا بالطلب المحلي المتزايد وزيادة أعداد السياح من دول إسلامية
وفرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

في والدولية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده سترد على أي هجمات أمريكية، وذلك في تصاعد التوترات عقب أول تبادل لإطلاق النار بين الطرفين منذ شهر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن استئناف الضربات على إيران سيكون بشكل محدود. استشهد 4 فلسطينيين على الأقل في هجمات لقوات الاحتلال على قطاع غزة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأمراض المنقولة بالمياه والتهابات الجهاز التنفسي في القطاع مع اقتراب موسم الأمطار والشتاء بسبب تلوث المياه وطفح الصرف الصحي وتراكم النفايات واكتظاظ مواقع النزوح. وقالت المنظمة إن نسبة تلوث عينات المياه تجاوزت 18%، وزادت حالات الإسهال المائي الحاد بشكل ملحوظ. كما دعت المنظمة إلى تسريع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية ومعدات التأهيل إلى القطاع دون عوائق. من جهته قال برنامج الأغذية العالمي إن نقص التمويل يدفعه إلى خفض مساعداته الغذائية في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف، مشيرا إلى أن هذا يأتي في وقت تزداد فيه الحاجة للمساعدات بسبب عنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية. وأضاف البرنامج أن نقص التمويل يؤثر على عملياته أيضا في قطاع غزة. أما في لبنان فقد هز انفجار ضخم بلدة المنصور وسط مواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها بعدما شنت غارات متتالية وقصفا بالمدفعية وسلسلة تفجيرات في عدة بلدات بالجنوب اللبناني. هذا وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية. ويأتي النقاش حول إمكانية إرسال مهمة من الاتحاد في وقت يوشك فيه انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بنهاية هذا العام. على هامش قمة منظمة شنغهاي في قرغيزستان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان تضامن موسكو مع الشعب الإيراني. وقال الرئيس بوتين إن البلدين سيحافظان على علاقاتهما الاقتصادية والتجارية رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة. وأضاف أن روسيا تحاول تقديم المساعدة لإيران وتزويدها بالسلع الضرورية في الوضع الصعب الذي تعيشه. قالت السلطات الأوكرانية إن غارات جوية روسية أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في العاصمة كييف ومقاطعة أوديسا، وذلك في 6 يوم على التوالي من الهجمات التي ألحقت أضرارا في البنى الأساسية والمناطق السكنية. من جهتها كثفت أوكرانيا هجماتها على روسيا مستهدفة مصافي النفط والبنية الأساسية اللوجستية، تسببت في اندلاع حريق في منطقة ميناء أوستلوغا، كما ألحقت أضرارا بمنشآت مدنية في منطقة سامارا التي تضم عددا من مصافي النفط. بعد 6 أيام من وقوع فيضانات مدمرة اجتاحت النيبال على الحدود مع الصين، تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها للوصول إلى المناطق والتجمعات السكانية التي عزلتها الكارثة، بجانب إخراج نحو 300 عامل كانوا محاصرين داخل أنفاق في جبال الهيمالايا. وقالت هيئة إدارة الكوارث إن 640 شخصا ما زالوا عالقين في عدد من محطات الطاقة الكهرومائية، وتجاوزت حصيلة الضحايا 1060 وفاة وأكثر من 3900 مفقود من جنسيات متعددة. شاركت سلطنة عمان في الندوة العالمية بعنوان الذكاء الاصطناعي الاقتصادي آفاق جديدة للأجهزة العليا للرقابة المقامة في القاهرة بجمهورية مصر العربية. ناقشت الندوة عددا من الموضوعات أبرزها الجاهزية العملية للأجهزة الرقابية لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق والتمكين الرقمي، إلى جانب استعراض التجارب الدولية
وحالات الاستخدام العملي في هذا المجال. وركزت الجلسات على مفهوم الذكاء الاصطناعي المقتصد كقضية ناشئة وكيفية تعزيز استفادة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة منه. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. في القاهرة أيضا استعرض الملتقى الاستثماري للتطوير العقاري والسياحي العماني المصري آفاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الاستثمارية، كما جرى استعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية. ترأس الوفد المشارك معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. بحثت سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان خلال جلسة المشاورات السياسية الثانية بالعاصمة أستانا التعاون الثنائي وتقييم الخطوات المتخذة بشأن تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، كما نوقشت الاتفاقات ومذكرات التفاهم القائمة والمتوقع الانتهاء منها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. النبأ الأخير في هذه النشرة: نظمت رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة ندوة بعنوان التكامل الوطني بين الأجهزة العسكرية والأمنية والقطاعات المدنية في ظل التحولات الجيوسياسية والتقنية. بحثت تعزيز منظومة الأمن الوطني الشامل في سلطنة عمان وأثره في دعم السياسات الوطنية، إلى جانب استعراض عدد من التجارب والممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال والاستفادة منها بما يتواءم مع المتطلبات الوطنية. ختام النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يبحث مع سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة مسار العلاقات الأخوية ومستجدات القضايا الراهنة. ملتقى صلالة الهندسية الخامس يبحث أحدث الحلول التقنية في مجالات الطاقة المتجددة واستدامتها. استشهاد عدد من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في النيبال تتجاوز 1060 وفاة وأكثر من 3900 مفقود. حرر النشرة الزميل حميد بن علي اللمكي، نفذها على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: اطلع على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: العروة الوثقى. العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. في هذه الحلقة سأتحدث عن تربية الأبناء على التمسك بالدين. الإسلام أعظم النعم التي امتن الله بها علينا، فهو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. ولنعلم أبناءنا بأن نعمة الإسلام أجل النعم وأوفاها وأعلاها، ويجب على المسلم أن يحمد الله عز وجل ليل نهار على هذه النعمة الكبرى. فالإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لنا جل وعلا، ارتضاه لعباده. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي نعمة أعظم من أن تكون مسلما، تنتمي لهذا الدين وتتعبد به لرب العالمين. فيا أخي المستمع الكريم، حينما تجلس مع ابنك قل له: يا بني، عندما تكون مسلما فهذا يعني أنك تعبد الخالق العظيم الكريم الذي أوجدك ورزقك ويدبر أمرك، ولا تشرك به شيئا، لا تشرك به مخلوقا عاجزا لا يملك لنفسه ولا لك نفعا ولا ضرا. يقول الله جل وعلا: وما

بربكم فاسمعون. هذا مؤمن آل ياسين. وعندما تكون مسلما فهذا يعني أنك سلمت نفسك لله لا لهواك، فأنت تأتمر بأمر رب خبير عليم، وتتبع شريعته الحكيمة وتشريعه الحكيم. فالرب سبحانه وتعالى الذي أسماؤه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة هو أعلم بعباده وأعلم بما يصلحهم وما يصلح لهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعلينا أن نعلم أبناءنا بأن الإسلام دين العدل والإحسان، دين الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عندما تكون مسلما فهذا يعني أن دينك دين الشمولية والكمال والوسطية والاعتدال، دين الوسط. قال تعالى: وكذلك

شهيدا. والإسلام أيها الأحبة دين يحفظ العقول ولا يقبل الخرافات، دين يأمر بالعلم ويذم الجهل. الإسلام دين الفطرة السليمة التي لا تبديل فيها لخلقة الله تعالى. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والإسلام دين المحبة والألفة، هكذا نقول لأبنائنا حينما نجالسهم ونجلس معهم: يا أبنائي، الإسلام دين المحبة، دين الألفة، دين التعاطف والرحمة والأخوة الصادقة والكلمة الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله تعالى تكفل بحفظ الدين، مهما حورب، مهما اشتدت الحملات ضده، الله تعالى يظهره على الدين كله. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله.

ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والحياة الحقيقية والسعادة الأبدية هي بالتمسك بهذا الدين يا أبنائي، هكذا نقول لأبنائنا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، قسم من الله تعالى، ثم مؤكدات لفظية على أن الحياة الطيبة في الدنيا لمن عمل صالحا، والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين الصالحين. والحياة الطيبة يعيشها قلب المؤمن مطمئنا بقضاء الله تعالى، ومنشرحا بما قدره الله تعالى عليه، وسعيدا بإيمانه بربه جل وعلا. ولنخبر أبناءنا أيها الأحبة بأن الإنسان لو ملك الدنيا وما فيها وكان أغنى أهل الأرض مالا ولم يؤمن بالله والرسول، فإن سعادته ليست السعادة الحقيقية، وعذاب لحظة في نار جهنم ينسيه ذلك النعيم الذي عاشه في الدنيا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي ما كان قبلها من هم وضيق وحزن وفقر وبلاء وشدة، وغمسة واحدة في النار تذهب كل ما قبلها من نعيم دنيوي ومتاع فان. فالأمر العظيم هو الثبات على هذا الدين، الثبات على الإسلام حتى لقاء الله عز وجل. قال الله تعالى:

0: سليمون. وقال يوسف عليه السلام في دعائه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فعلينا أيها الأحبة أن نؤكد لأبنائنا بأن على المسلم أن يتمسك بهذا الدين مهما كلفه الثمن، وأن تكون خاتمته على الإسلام، وأن يرزق حسن الخاتمة حتى يلقى الله عز وجل مسلما متمسكا بدينه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله ولو قتلت أو حرقت. فعلى المسلم أن يتمسك بدينه وأن يعتصم بالله رب العالمين، ولنعلم أبناءنا بأن من أسباب التمسك بالدين أن يتعلم المسلم العلم النافع الذي يعرف به الإسلام، يتعلم أحكام الدين، يتعلم ما يستقيم به في حياته على دينه وعقيدته. أما إذا بقي على جهله فإنه قد يقع فيما يخالف دين الله عز وجل وهو لا يدري، قد يقع في تلبيس إبليس وفي الشبهات والشهوات. فلا بد من تعلم العلم النافع الذي يعين المسلم على الثبات والاستقامة على الدين. ومن أكرمه الله وكان من أهل هذا الدين فعليه أن يستشعر هذا الفضل العظيم، ويقدر قدر هذه النعمة وقيمتها، وأن يعرف الإسلام الذي هو عليه، وأن يعمل بما جاء فيه، ويحذر مما ينافيه، وأن يشرف ويعتز بكونه عبدا لله مسلما، ويفرح بعبادته لربه وحده لا شريك له. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولنحصن أبناءنا أيها الأحبة، نحصن أبناءنا ضد الأفكار الضالة والمنحرفة عن ديننا الحنيف، لنحفظهم من خطر الإلحاد وغيره من خلال تعليم الأدلة العقلية والنقلية على وجود الله تعالى وقدرته وعلى أثر الإيمان به وتوحيده. حيث يواجه كثير من أبنائنا هذه الأخطار حينما يبحرون في شبكات التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية، وحينما يسافرون للدراسة والسياحة، وحينما يتعرفون على أصدقاء من غير أبناء دينهم. ولنقل لأبنائنا ونعلمهم بأن الاعتزاز بالدين، بدين الإسلام، لا بد أن يعتزوا بالدين. فمن سألهم عن دينهم في أي مكان كانوا وأي دولة، يكون الجواب منهم: أنا مسلم. يقولها وهو رافع الرأس، لا دليل عليه أن يصلي الصلاة في وقتها إذا خاف خروج الوقت دون استحياء من أحد، ففي ذلك دعوة عملية لغير المسلمين. وقد أسلم الكثير بسبب مشاهدتهم للمسلمين يصلون في القطار أو في الحديقة العامة أو غيرها، وكان ذلك سبب لهدايتهم ورحمة لمن دخلوا في دين الله عز وجل. ومن عوامل الثبات على الدين ومما نوصي به الأبناء الإكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم والمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة والإكثار من النوافل وحضور مجالس العلم والذكر والدعاء بالثبات والاستقامة. ومنه الدعاء المأثور: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك الثبات والاستقامة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على حسن تربية أبنائنا، ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ويرزقنا الثبات والاستقامة على الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج: علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا الشمس كورت

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ.

السرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد.

في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها.

يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشري عمران.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ العشري عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

وإن هم وقد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وقيل لا نقضى بما خرجاوا لكنهم في فعلهم أساءوا، وما لنا تتبع المساجد لا نترك الأقرب للأباعد إلا إذا كان لعذر حصل ولم يكن يخرب هذا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لا يقرأ الماموم غير الحمد، فاختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا انقعد. وإن يكن إمامه قد سبقه بفعل حد قيل نقب لحقه، وإن يكن في آخر الحد لحق فلا يكون ناقبا بما سبق. وإن يكن من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حين حتى كملا، وإن يكن من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كملا وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى وليبدلا. وإنهم قد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وقيل لا نقب بما قد جاءوا لكنهم في فعلهم أساءوا، وما لنا تتبع المساجد لا نترك الأقرب للأباعد إلا إذا كان العذر حصل ولم يكن يخرب هذا مثلا. نزل الحديث حول هذا الفصل، الفصل الثالث من فصول باب صلاة الجماعة. في أي شيء؟ في أحكام، في أحكام المأمومين. نعم. آخر مسألة أخذناها بالأمس، وإن يكون إمامه قد سبقه بفعل حد قيل نقب لحقه، وإن يكون في آخر الحد لحق فلا يكون ناقبا بما سبق. هذه آخر مسألة أخذناها، مع كذلك مر الحديث لي في المسائل التي تتعلق بالمامومين من أول الفصل إلى هنا. من قبل المسائل التي مر ذكرها قول الناظم لا يقرأ الماموم غير الحمد، واختلفوا في زائد بالعمد، ويكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. بس أنا أريد الدليل على أن الماموم لا يقرأ خلف الإمام إلا فاتح الكتاب، وأنه ليس له أن يقرأ شيء من القرآن وإنما عليه الاستماع.
3: نعم شيخ.
0: تفضل حمزة.
4: عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا

0: أجل، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
1: أحسن، شكرا، بارك الله فيك. طيب، المسألة التي تليها: والنخب مهما ركع المأموم، والنخب مهما ركع المأموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إن قعد. لماذا تفسد صلاة المأموم إذا ركع قبل إمامه أو سجد قبل إمامه؟ لأنه مأمور بإيش؟ مأمور بالمتابعة، ومنهي عن إيش؟ عن المسابقة. منهي عن المسابقة ومأمور بالمتابعة. إيش الحديث الذي فيه أمر بالمتابعة؟ وإيش الحديث الذي فيه نهي عن المسابقة؟
2: نعم.
1: تفضل.
2: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه الشيخان.
1: الحديث فيه نهي عن المسابقة.
3: نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة.
1: حديث الذي يليه بعد.
4: نعم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. رواه مسلم وأحمد.
1: شكرا، بارك الله فيك. زين، المسألة التي وقفنا فيها بقي من فصل ثلاث مسائل التي وقفنا فيها: وإن يكون من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كملا وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى ويبدله. هذه المسألة واضحة. وإن يكون من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة، من الذي سهى؟ المأموم ولا الإمام؟
4: المأموم
1: سهى عن الصلاة حتى كمل وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى وليبدله. ذكرنا معكم سابقا أن الشيخ ذكر في هذا الفصل في الاستدراك ثلاث مسائل، ما كذلك شيء؟ مر الكلام على مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان المأموم أصم ولم يسمع التكبير، هكذاك؟
4: نعم.
1: قال: ينتظر حتى يركع الإمام، فإذا ركع الإمام دخل هو في الصلاة، كبر تكبير الإحرام وركع معه، فاتته الفاتحة، هكذا؟
4: نعم.
1: وفاته الفاتحة وما تيسر من القرآن، هكذاك؟
4: نعم.
1: هذه المسألة الأولى. والثانية: إذا سهى على استماع القرآن، هكذاك؟
4: نعم.
1: وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعل. وهي المسألة الثالثة هذه: إذا سهى المأموم عن شيء من أركان الصلاة ولم ينتبه إلا بعد وقت، فإذا انتبه يتابع إمامه، أليس كذلك؟ يتابع إمامه، وبعد أن يسلم الإمام من الصلاة يقوم يستدرك إيش ما فاته بسبب إيه السهو. وبالمثال يزول الإشكال ويتضح المقال. مثل المأموم لما قام من الركعة الثانية سهى عن قراءة الفاتحة، سهى صلاة الظهر، سهى عن قراءة الفاتحة، وقف هكذا ساكتا لا شيء، سهوا منه، لم ينتبه إلا والإمام يركع، لم ينتبه إلا والإمام يركع، مو فاته، فاتته الفاتحة، ما كذلك؟ إذا سلم الإمام يقوم ويقرأ الفاتحة ويجلس ويسلم، هذا معنى. وكذلك أيضا إذا سهى مثلا عن ركعة، أو مثلا نام وهو جالس مثلا التشهد الأول مثلا، قام الإمام زين الركعة الثالثة وهذا المأموم جالس ناعس نائم على جلسته لم ينتبه عندما قام الإمام ركعة الثالثة، أو أيضا سهى ولم ينتبه، لم ينتبه إلا والإمام زين إلى والإمام يقوم للركعة الثانية للركعة الرابعة مفاتة هنا يقوم هو مع الإمام للركعة الرابعة يقوم للركعة الرابعة ويصلي ما بقي وإيش فاته فاتت الركعة الثالثة كلها من أولها إلى آخرها أليس كذلك؟
4: لا.
1: من يسلم الإمام يقوم لك الحال بالتكبير ولا بدون تكبير؟
4: بدون تكبير.
1: نعم
4: بدون تكبير.
1: كيف بدون تكبير؟ يقوم يسلمك الركعة الثالثة الثالثة هو لما قام الإمام من الركعة الثالثة مقام التكبير؟
4: نعم
1: مقام التكبير؟ طيب هذا الآن يسجدك ماذا؟ يسجدك الركعة الثالثة. إنه فايتنا ما فايتنا. طيب. يقوم بالتكبير للركعة الثالثة. طيب. ما كذاك؟
4: نعم.
1: ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد. زين. ثم يقوم بعد ذلك بالتكبير التي فاتته مع الإمام عندما قام الركعة الرابعة. واضحة؟
4: واضح.
1: طيب. هذا مخلوق. إذا سهى الإمام أو كذلك نام إذا سهى الماموم أو نام عندما يقول بأن النوم لا ينقض إيش لا ينقض الصلاة بناء على أن النوم لا ينقض الصلاة لأنه لا ينقض الوضوء إلا إيش إلا في حال إلا في حال
4: الارتجاع
1: أو في حال الاتكاء إذا كان الاتكاء ثقيلا بحيث لو سقط المتكى عليه سقط المتكي هذا فين يستدرك يستدرك كان هناك مثالين ما كذاك؟
4: نعم.
1: طيب وإن يكون من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كمل وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى وليبدلا متى؟ بعد تسليم كذلك أيضا هناك إذا لو فاته شيء من القراءة بسبب سرعة الإمام أن تجد بعض الأئمة يسرعون في القراءة زين وينقلون الصلاة نقرا فإذا مثلا الماموم يعني يقرأ قوله تعالى مالك يوم الدين الإمام يركع لو أكمل الفاتحة لو وجده في السجود أو بعد ذلك يعرف أنه ما يمكنه أن يركعه في الركوع ما يفعل يركع معه إيش فاته فاته ما بقي من الفاتحة من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين آخر سورة زين لو أيضا في الركعة الثانية كذلك في الركعة الثالثة كذلك في الركعة الرابعة كذلك فاته يعني بعض الفاتحة بسبب إيش بسبب سرعة الإمام لأنه لو أكمل الفاتحة لم يدركه في الركوع ماذا يفعل يركع معه فإذا سلم الإمام فور إذا سلم الإمام سلطان
5: قام لقضاء الفاتحة في وقفة واحدة.
1: يقبل الفاتحة كلها ولا يقبل ما بقي من الفاتحة.
5: ما بقي من الفاتحة.
1: ما بقي من الفاتحة. طيب يقرأ ويجلس ويقوم مرة ثانية ولا وهو واقف.
5: وهو واقف.
1: واقف. يقرأ يكمل الفاتحة ينويه
5: للأولى.
1: ما بقي من ركعة من قراءة الركعة الأولى.
5: نعم.
1: ثم يكمل الثانية. مرة ثانية.
5: نعم.
1: لما بقي
5: من الركعة الثانية.
1: الثانية وهكذا.
5: نعم.
1: ثالثة والرابعة هكذا.
5: نعم.
1: هكذا
5: نعم. نعم.
1: زين طيب هنا سؤالي لي حتى يكون مثلا يكون واضحة معكم أنت يعني في الركعة الأولى كبرت تكبيرة أخرى وقرأت الفاتحة تنتظر الإمام هيش يركع أنت سهوت وأنت واقف زين أو نمت وأنت واقف لم تشعر إلا والإمام يهوي للسجود هل أنت تركع ولا تهوي للسجود؟ تهوي السجود إيش فاتك؟ فاتك الركوع ماذا تفعل؟ فهو محمد؟
4: نعم بعد أن يسلم الإمام أقوم لقضاء الركوع
1: كيف تقوم واقف؟
4: أقوم واقفا
1: أقوم واقف وتهوي
4: للركوع
1: التكبير للركوع
4: نعم
1: طيب وبعد أن ترفع رأسك من الركوع بقولك سمع الله لمن حمده وسويت قائما قلت ربنا ولك الحمد
4: أجلس وأسلم
1: نعم
4: أجلس وأسلم
1: أجلس وأسلم طيب هذا انتبهت عرفت من الآن المحصول قال أبيات وإن يكن من بعد ما قد دخل
5: وإن يكن من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كملا. وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى وليبدلا.
6: وليبدلا. طيب هو الشيخ ذكر أن إذا سهى ما كذا؟
5: نعم.
6: وذكرنا معك المسألة الثانية إذا أيضا إذا
5: نام.
6: إذا نام عند من يقول بأن النوم لا ينقض الصلاة لأنه لا ينقض الوضوء إلا في حال
5: الاتكاء
6: أو الاتكاء إذا كان الاتكاء ثقيلا بحيث سقط المتكى عليه لسقط المتكي. واضح ما سأل معكم الآن ولا ما واضح؟
5: واضح.
6: ننتقل إلى غيرها. قال وإنهم قد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وقيل لا نقضى بما قد جاءوا لكنهم في فعلهم أساءوا. هذه المسألة تفريع للمسألة التي تقدم الكلام عليها. هي هل ما حكم تكرار الجماعة بعد الجماعة؟ ما حكم صلاة الجماعة بعد صلاة الجماعة في مسجد واحد؟ في المسجد المعمور بالصلاة بصلاة جماعة وفيه إمام راتب. كان المسجد معمورا بالصلاة بالصلاة الخمس وفيه مسجد وفيه إمام راتب. هل يصح تكرار الجماعة بعد الجماعة ولا لا؟ تقدم الكلام على هذا أليس كذلك؟ إذا كان معكم خلاف ما كذلك؟ بعض قال يكره تكرار الجماعة بعد الجماعة بس إذا قيمة الجماعة الأولى على من يأتي من بعد على ما صار الجماعة قيل بالكراهية وقيل بالمنع حتى أن بعض العلم أفسد صلاة من صلى جماعة بعد الجماعة الأولى. سمعتم؟ لأي شيء. لماذا؟ خوفا من التشتت والتفرق لأن تفوت المصلحة التي لأجلها شرع الجماعة. شرع الجماعة لأجل اجتماع لأجل تآلف لأجل على كل حال التوادد لأجل التعاون بين جماعة المسلمين يعني يركعون يصلون يعني بإمام واحد كلهم صغيرهم وكبيرهم على كل حال أسودهم وأبيضهم شريفهم وشروفهم أميرهم ومامورهم ما كذلك؟
5: نعم
6: في مقام واحد يقول إمام واحد يركعون مع بعض يسجدون مع بعض يقومون مع بعض كلهم يقودهم إمام واحد الصغير جنب الكبير والغني إلى جنب الفقير زين والقوي إلى جنب الضعيف والرئيس إلى جنب المرؤوس زين والأمير إلى جنب المامور هكذا كلهم. فتكرار الجماعة بعد الجماعة حال يكون سبب لهيش لتشتت الجماعة وسبب للتضارب هؤلاء جماعة هؤلاء جماعة هؤلاء جماعة هؤلاء جماعة وذلك ينبغي الحرص أن يحصل المسلم كل الحرص على إيش أن يحسب ألف حساب لا تفوته الجماعة الأولى هكذا زين. طيب قيل المنع وقيل الكراهية وكذا شيء وقالوا بالمنع إيش قالوا فرعوا على ذلك أنهم لو صلوا جماعة بعد تلك الجماعة تعتبر صلاتهم غير صحيحة ما كذاك؟ طيب بعض العلماء قال لا بأس بتكرار الجماعة على الجماعة جائز جائز ولهذا القول دليل دليل حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه وكذلك الحديث حديث أبي سعيد حديث من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل صلى معه جماعة يصلوا جماعة بعد الجماعة أليس كذلك؟
5: نعم.
6: قال الإمام الوردي رحمه الله عليه والصحيح عندي جواز ذلك ما لم يفضي إلى تهاون بحضور الجماعة الأولى أو تشتت في الجماعات فإذا أفضى إلى ذلك امتنع. تسمعون إن شاء الله كلام الإمام الوردي في هذه المسألة خاصة زين وهذه المسألة تفريع على هذا. إيش المسألة هي هذه؟
5: مسألة
6: إذا المأمومون سبقوا الإمام وصلوا قبله ثم جاء الإمام ومن معه وصلوا جماعة. صلاة من غير صحيحة وصلاة من صحيحة. إن في النوم هو ذكر وإنهم وقد سابقوا الإمامة وقبله صلوا فلا تماما. وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وهذا القول ينسب إلى بشير بن محمد المحبوب أن صلاة الذين صلوا قبل الإمام غير صحيحة. زين. وقيل بصحة صلاة هؤلاء وهؤلاء كما ستسمعون كلام الإمام الدين النفي. تفضل.
7: وإن صلى قوم جماعة في المسجد قبل الإمام ثم جاء إمامه فصلى فيه تلك الصلاة جماعة فصلاة الجميع تامة. قال بشير بن محمد بن محبوب صلاة الذين صلوا قبل الإمام فاسدة. وقيل إن صلوا بعد الانتظار إلى الوقت الذي تعودهم يأتي فيه فصلاتهم تامة وصلاة الإمام ومن صلى معه منتقضة. وقيل إذا صلى الأول برأي أحد من العمار فقد وقعت الجماعة وليس للإمام أن يصلي بعدهم جماعة.
6: لا شيء ما تكرر الجماعة بعد الجماعة ما كذلك؟ طيب إيش قال الشيخ في جواز المنع؟ هو قال والصحيح عندي
7: جواز ذلك ما لم يفضي إلى تهاون بحضور الجماعة الأولى أو تشتت في الجماعات، فإن أفضى إلى ذلك امتنع لما في التهاون بها من مخالفة الأوامر المقتضية للحث على الجماعة، ولما في التشتت من اختلاف الكلمة المفضي إلى التنازع والفشل.
6: هذا سمعتم؟ هذا الكلام في أي شيء في المسجد معمور بالجماعة. المسجد المعمور بالجماعة وله إمام ورابط. أما المساجد التي على الطرقات فالناس ما بين صادر ووارد، هذا داخل وهذا خارج، هذا داخل وهذا خارج، ويقول لهم صلوا جماعة ولا ما صلوا جماعة؟ صلونا جماعة. بكذاك ماشي محذور هناك، ماشي محذور. نحن مثلا جينا من مكان ودخلنا ذلك المسجد صلينا جماعة. طيب لقيناكم أنتم، نحن خارجين من المسجد وأنتم تدخلون المسجد، هل سيقع في أنفسنا شيء لو صليتم جماعة؟
5: لا
6: صلينا جماعة، أنتم صليتم جماعة، والذين قبلنا أيضا صلوا جماعة ما كذاك؟ لكن الكلام في المسجد المعمور إيش؟ بالجماعة وله إمام راتب. سمعتم؟
5: نعم.
6: الوقت انتهى الوقت. طيب بقي من هذا الفصل مسألة واحدة إن شاء الله في الحلقة الآتية تكون مناقشة ونكمل هذه المسألة، ولعلنا نبدأ بالفوائد معكم التي سنختم بها باب صلاة الجماعة. زين؟ بارك الله فيكم وسدد خطاكم. إذا ما صدر هذا اليوم ولا فإن غدا ما وليه قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنينا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
8: آمين.
6: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو

كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

0: القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، غير تائهين في زحام المنصات.
2: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

0: الافتراضي تائها غائبا ويظن أنه حاضر مبتعدا عن نفسه نائيا عن غايته مستنزفا قلبه وعمره في هذا العالم المتزاحمة صوره المتوالية أخباره المتسارعة رسائله. تلك حال التائهين في تشعب المنصات، فأصبحوا يتنقلون من محتوى المرئي إلى غيره، ومن نبأ هنا إلى نبأ هناك، ومن رأي إلى سواه، فيصبحون أسارى ما يعرض عليهم وليس ما يحتاجونه فعلا. والتائهون ليسوا أولئك الذين ضلوا السبل في الصحراء وحسب، إنما هناك تائهون وسط طرق كثيرة يفقدون معها البوصلة فلا يعرفون الوجهة، يسيرون مشتتين متحيرين مرتبكين مضطربين فينسون إلى أين يريدون الوصول. وكم ممن يمتلكون الأجهزة الذكية إلا أنهم يفقدون معها شيئا من حكمة التعامل حينما يجعلون كل ما يظهر لهم عبر شاشاتها جديرا بوقتهم واهتمامهم. لقد هيأ الله تعالى لنا وسائل التواصل نعمة حينما تسخر فيما يعود بالخير والنفع والمصلحة، وقد تنقلب شرا ونقمة حينما يغدو القلب لها مستعبدا والوقت منهوبا دون جدوى تستحق الذكر. تائهون يستنزفون نعمة الزمن فتضيع في متابعة ما لا ينفعهم، ويوقعون قلوبهم في اضطراب نتيجة تلك المقارنات العابرة في المشاهد المختلفة وفي إدمان أخبار ومتابعات لا طائل من ورائها، إنما تثقل كواهل النفوس وترهقها. والنفوس المؤمنة أكرم من أن تجعل العمر مباحا لكل عابر، وهي أوعى من أن تنقاد لكل مؤثر. نفوس تنظر ما تكتسبه قبل المتابعة، وتتحقق من الإضافة فيما تنشر قبل نشره، وتحرص على كل خطوة من خطواتها لتكون مقربة من الله لا مبعدة عنه. وها هو العالم الافتراضي رغم التائهين والمضللين شاهد على نفوس أبية سوية ممن جعلوا من هذه المنصات جسور خير وليست متاهات تبتلع الأوقات فتمسك بزمام لحظاتها، وتدرك أن العمر رأس المال، وأن السعداء هم الذين ينفقون فيما يبقى أثره بعد رحيلهم. سعى سعي محترم نابه وأعرض عن غافل تائه، له نور رشد ويمضي به يصون هداه عن التافه. فهيا بنا لله ربنا فبرحمته ينبعث الصباح، يوقظ الحياة بمداد الضياء فتشرق بحمده الأرجاء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 21 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية 20، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. انظر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والأصل في هذا الفعل أن يكون متعديا، إلا أنه علق عن العمل بكيف، والتعليق ترك العمل لفظا وبقاؤه معنا، ويقع بجملة من المعلقات ومنها أدوات الاستفهام. واشتهر أن التعليق إنما يكون في أفعال القلوب المتصرفة من ظن وأخواتها، إلا أن بعض النحاة لا يحصره في ذلك، بل يجعل التعليق كائنا على وجه الإطلاق في كل فعل يتعدى، وليس ذلك محصورا في أفعال القلوب المتصرفة من أخوات ظن. وعلى هذا علق الفعل انظر عن العمل. كيف فضلنا بعضهم على بعض؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، وذلك إذا جعلنا التقدير على أي حال فضلنا بعضهم على بعض. ومن المعلوم أو اشتهر في الدرس النحوي أن كيف إذا جاء بعدها فعل تام أعربت حالا، ويجوز في كيف أن تكون ظرفا، وذلك إذا جعلنا معنى الكلام في أي حال فضلنا بعضهم على بعض. وعلى هذا يلزم أن يكون الظرف كيف متعلقا بفعل أو بما يشبه الفعل، فيكون متعلقا بالفعل فضلنا، فإن التقدير في أي حال فضلنا بعضهم على بعض. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف كيف والفعل فضل، وذلك على جعل كيف ظرفا. فضلنا بعضهم على بعض. فضلنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بعض مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. على بعض جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعض اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر على متعلق بالفعل فضلنا، فضلناهم على بعض، ولذلك نلاحظ على هذا التقدير أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل فضل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل فضل. والجملة الفعلية كيف فضلنا بعضهم على بعض في محل نصب سدت مسد مفعول انظر، أو في محل نصب مفعول به للفعل انظر. والجملة الفعلية انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. جملة يجوز فيها أن تكون استئنافية وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها على رأي من يرى أن الخبر يجوز أن يعطف على الإنشاء ويجوز العكس. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الجملة التي بعد الواو جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. اللام لام الابتداء، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومن المعروف أن لام الابتداء ليست عاملة، فهي من الحروف التي لا تعمل، وقد أفرد لها في منظومة الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي باب، فقد ذكر الحروف التي لا تعمل وإن كانت داخلة على الأسماء، ومن تلك الحروف حرف الابتداء وهو اللام. الآخرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أكبر خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأكبر ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ولو كان مصروفا لنون وقيل أكبر. ومن المعلوم أن الاسم المنصوب الذي يأتي بعد أفعل التفضيل يعرب على المشهور تمييزا، ولذلك نقول في إعراب كلمة درجات ولا الآخرة أكبر درجات، درجات تمييز منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة جميع مؤنث سالم أو جمع مؤنث سالم. ومن المعلوم أن جمع المؤنث السالم أو جميع المؤنث السالم علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، فالكسرة أو علامة النصب في جميع المؤنث السالم علامة فرعية لا أصلية، لأن علامة النصب الأصلية هي الفتحة. والجملة ولا الآخرة أكبر تفضيلا يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز فيها أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وأكبر تفضيلا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أكبر اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، تفضيلا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 22 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر، جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تجعل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، مع الله مع ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والظرف مع الله في محل نصب مفعول به ثان للفعل المنفي لا تجعل، لأن الفعل تجعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر وهو من أفعال الصيرورة، والمعنى لا تصير مع الله إلها آخر. وعلى هذا يكون الظرف مع متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا مع الله أو يكون مع الله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، فإن الأصل في المفعول به الثاني لظن وأخواتها أنه خبر فهو خبر أصلا، ومن المعلوم أن الخبر كان حالا أو أصلا إذا كان شبه جملة يتعلق بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا. إلها مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، آخر صفة لكلمة إلها منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وكلمة آخر ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل، ولذلك منعت من الصرف، ولو كانت مصروفة لنونت وقيل آخرا. والجملة لا تجعل مع الله إلها آخر جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. فتقعد مذموما مخذولا جملة فعلية وقد صدرت بالفاء، والفاء هنا واقعة في جواب الطلب، والطلب لا تجعل مع الله إلها آخر، ومن المعلوم أن النهي قسم من أقسام الطلب كما أن الأمر قسم من أقسام الطلب أيضا. وإذا وقعت الفاء في جواب طلب أو نفي محضين انتصب الفعل الذي يقع بعد الفاء بأن مضمرة وجوبا، وفي الخلاصة لابن مالك وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب، وعلى هذا يكون الفعل تقعد منتصبا بأن المضمرة وجوبا بعد الفاء، وإعراب هذا الفعل يكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.

وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: رياض التنزيل، رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: قلنا في الحلقة السابقة إن لنا وقفات متعددة خاصة بهذه الآية الكريمة المباركة، والتي تحمل الرقم 42 بعد 100 من آيات سورة البقرة، إذ هي مفتاح لتشريع القبلة، وهي في الحقيقة إخبار عما سيقع من مغيب يتصل بالاعتراض على هذا التشريع من قبل السفهاء من الناس.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك من سؤال يا داود تطالعنا اليوم به في هذه الحلقة؟
1: السؤال هو يا أستاذنا، هل الأمم السابقة والأديان قبلة كقبلتنا في الصلاة هنا؟
0: القبلة بالكسر تختلف عن القبلة. القبلة بالضم معروفة وهي اسم من التقبيل، والقبلة الجهة التي يستقبلها الإنسان لعبادة خاصة. هذه الأمة يبدو أنها مخصوصة باستقبال الكعبة،

0: اليهود كانوا يستقبلون البيت الذي بالشام وهو بيت المقدس. متى استقبلوه؟ حينما بناه سليمان عليه السلام، لأنه هو الذي بناه. فلما بناه ودعا حوله واستقبله جعله قبلة، ولم يشرع ذلك لهم.
1: وما الدليل على ذلك يا أستاذنا؟
0: الدليل على ذلك أن أول تشريع لبني إسرائيل جاء على لسان موسى، وموسى قبل سليمان، ولم يكن البيت مبنيا، وكانوا بمصر، أليس كذلك؟
1: بلى يا أستاذنا.
0: إذن كان تشريعهم ليس فيه استقبال بصلاة جهة معينة، لأن التشريع جاء على لسان موسى أولا، وما بني البيت بعد انهدامه وبعد أن عفت آثاره إلا في زمن سليمان عليه السلام، لكنهم استقبلوه، فدل هذا على أنهم ليسوا مأمورين باستقبالهم جهة معينة، وإنما ذلك من تلقاء أنفسهم بعد أن دعا سليمان حول البيت عليه السلام.
2: وماذا عن النصارى يا أستاذنا؟
0: النصارى استقبلوا المشرق ولم يكن مأمورين بذلك، وإنما رأوا الناس يصلون حول قبلة فصلوا حول المشرق، وكانت هذه القبلة قبلة ادخرها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة.
2: ولكن يا أستاذنا، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه في صلاته ردحا من الزمن حول بيت المقدس؟
0: أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأمته وأتباعه من المسلمين، وكانوا قلة يومئذ، أن يستقبلوا الكعبة أولا بالصلاة، وهكذا كانوا، ثم نسخ بعد ذلك بالسنة وليس بالقرآن.
2: نسخ بالسنة أولا قبل القرآن يا أستاذنا؟
0: نعم، فينسخ القرآن بالسنة المتواترة، فكان أمر الله لنبيه ليس في القرآن بأن يستقبل بيت المقدس، وكان هذا اختبارا من الله لتلك الأمة، أيتبعون تشريعات الله كيفما كانت؟ ولذلك قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
2: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
0: نعم، فكان ذلك اختبارا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوق إلى أن يستقبل الكعبة، وهي البيت الذي بناه إبراهيم، وهو الذي يحجه الناس، وقال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء
2: فلنولينك قبلة ترضاها.
0: فولاه، أي جعله متوليا أي مستقبلا الكعبة بالصلاة.
1: فما رأيك أن نذهب الآن إلى إعراب الجزء المتبقي من هذه الآية يا أستاذنا؟
0: بدءا من قوله تعالى:
2: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
0: جميل جدا. قل
1: فعل أمر مبني على السكون،
0: وهو موجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفاعله
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
0: ونوع هذا الأمر باختصار أنه للوجوب، فلا بد من بيان ما أراد الله بيانه وتبليغ ما أمر الله بتبليغه. لله المشرق،
2: لله جار ومجرور يا أستاذنا للتعظيم،
0: وهو خبر مقدم، وأين مبتدأه؟
1: المشرق والمغرب.
0: المشرق هو مبتدأه والمغرب معطوف عليه.
1: ولماذا قدم الجار والمجرور لله على المشرق والمغرب يا أستاذنا؟
0: مع أنه خبر والخبر يؤخر. قل لله قدم للاختصاص، أي لا لغيره، لله المشرق والمغرب، فهو الذي يأمر بما يأمر به، لا راد لحكمه، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، فله وحده ملك المشرق والمغرب، وله الأمر كما أن له الخلق.
1: يهدي فعل مضارع،
0: أين فاعله؟
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى لفظ الجلالة. قل لله المشرق والمغرب يهدي، أي الله يهدي من؟
1: اسم موصول.
0: وما موضعه من الإعراب؟
2: مبني على السؤال.

0: تكون يا أستاذنا في محل نصب مفعول به،
1: مفعول به ليهدي، يهدي من يشاء، يشاء
2: فعل مضارع مرفوع،
1: وأين فاعله؟
2: ضمير مستتر تقديره هو،
1: يعود إلى من؟ يشاء إلى صراط
2: جار ومجرور
1: مستقيم،
0: صفة لصراط يا أستاذنا،
1: إلى صراط مستقيم. والجملة من الفعل يشاء وفاعله لا موضع لها من الإعراب، صلة الموصول. يهدي من يشاء إلى صراط، إلى تعدي يهدي إلى المفعول الثاني، وقد ينصب المفعول الثاني بنفسه بدون حرف الجر كما في سورة الفاتحة: اهدنا
0: الصراط المستقيم.
1: نعم، فهنا بدون حرف الجر، هداه كذا وهداه إلى كذا. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: لمن يتوجه الخطاب هنا في قوله تبارك وتعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم؟
1: الخطاب موجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليرد على أولئك المعترضين القائلين: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي أي شيء صرفهم؟ فأمر الله نبيه أن يقول لهم: هذا أمر الله، لله المشرق والمغرب. وقد مهد لذلك بقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم.
2: وبهذا نختم حديثنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
1: على أن نقف وقفة أخيرة أو وقفات يسيرة أخيرة حول الآية المباركة التي تلوناها
2: إن شاء الله تعالى.

0: مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك